0: لولو، اكذب معي، يبدو أنها سمكة كبيرة.
1: إذا ساعدتك سنختصم الصيد.
0: يا لك من مستغل. موافق، هيا هيا أسرع حتى لا تفلت مني. هيا.
1: ما هذا؟ نعذ آخر.
0: لولو، لماذا لا أصيد إلا النعال القديمة؟
2: هذه بالتأكيد مهارة خاصة. لماذا لا تشاركون الضحك يا زياد؟
3: لا شيء يا سيدي.
2: أنت تفتقد أهلك.
3: نعم، أخشى أن لا نعثر عليهم.
2: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. توكل على الله يا بني وأحسن الظن به.
3: ونعم بالله.
2: تذكر المواقف التي تعرض لها الغلام بطل قصتنا، وكيف واجهها بالصبر والإيمان.
3: نعم، الدابة الضخمة التي قضى عليها بالدعاء، ثم ظلم الحاكم وتعذيبه له، وقتله الراهب وجليس الملك بمنتهى القسوة والوحشية. لقد توقفنا بالأمس عند قرار الملك بقتل الغلام، فما الذي حدث؟
2: أنت تستدرجني لأكمل لك القصة. حسناً، أمر الملك حراسه بقتل الغلام، وفي هذه اللحظة
4: أنت تكفر بألوهيتي؟ تتحداني؟ اقتلوه!
5: مولاي الملك، هل تأذن لي بالحديث منفردين؟
6: انتظروا، ماذا تريد؟
5: لو قتلت الغلام الآن لجعلته بطلاً أسطورياً في أعين البسطاء من الناس.
6: أتعتقد ذلك؟
5: نعم يا مولاي، لم يكن حول عيسى بن مريم إلا عدد قليل من الأتباع والحواريين وهو على قيد الحياة، وعندما اختفى انتشرت دعوته أكثر وزاد عدد أتباعه في كل أنحاء الأرض.
6: هذا كلام صحيح، ولكن ما العمل؟ هل نسكت على تحدي هذا الغلام لنا؟
5: من قال إننا سنسكت؟ سنقتله يا مولاي ونتخلص منه، ولكن بحيث يبدو للناس أنه مات بشكل طبيعي دون أن يشك الناس فينا.
6: وضح فكرتك أكثر.
5: أقترح يا مولاي أن تأمر المنادي فينزل إلى الأسواق ويطوف بالحوانيت والبيوت ويقول:
7: على الحاضر أن يبلغ الغائب، أمر الملك الإله يوسف ذو نواس الحميري بتكريم الغلام المبارك الذي قتل الدابة وجعله من بين قادته المقربين.
8: اختيار صائب، تفكير حكيم.
7: كما أمر الملك بإعدام الراهب والجليس بعد أن أثبتت المحاكمة خيانتهما.
8: الموت جزاء عادل للخيانة،
9: لكن الراهب رجل صالح.
8: لعله كان يتظاهر بذلك.
10: أثبت الملك حسن نيته بتعيين الغلام قائدا في جيشه.
8: نعم، هذا أكبر دليل على صلاح الملك يوسف ذي نواس، أدام الله فضله.
7: على الحاضر أن يبلغ الغائب.
8: انظر، الغلام وقد أصبح واحدا من قادة الجند.
10: لماذا يحيطون به وكأنه أسير؟
8: ربما لحمايته.
10: أعتقد أنه يسير معهم مجبرا.
8: لو كان كما تقول لقيدوه بالحبال، أو على الأقل حاول الفرار منهم. إنه كما ترى أحسنهم زينة، ويتوسط الجند على حصان أبيض من خيول الملك.
10: نسينا الغلام وأصبح من رجال الملك.
8: إنه يستحق كل الخير، لقد عالجني وتصدق علي بالمال، ولا يوجد بيت في نجران كلها لم يصبه خير من هذا الغلام الصالح.
10: لماذا يتجهون للجبل يا ترى؟ هل هي رحلة صيد؟
11: الخيول لن تستطيع الصعود أكثر من هذا، علينا أن نترجل يا سيدي حتى نصيد الغزلان البرية.
12: كما تريدون، سأكون أولكم في الصعود.
13: هذه المسافة كافية؟
12: لا، سنصعد إلى أعلى ليكون الموت مؤكداً.
14: أقترح أن نصعد إلى قمة الجبل حتى نكشف المكان كله من أعلى.
13: اقتراح عظيم يا سيدي.
15: والآن حان الوقت لنبلغك بحقيقة الصيد الذي نريده.
14: أعرف أنتم مكلفون بقتلي والتخلص مني.
13: تعرف، ولماذا لم تحاول الهرب؟
14: وهل يهرب الإنسان من قضاء الله؟
13: ألست خائفاً؟
14: لا، يطمئن قلبي بذكر ربي. اللهم اكفنيهم بما شئ.
16: الجبل يهتز، النجدة!
6: أنت؟ ألم تذهب مع الجند إلى رحلة الصيد؟
14: بل ذهبت إلى حيث أردت، ولم يقصر جنودك في أداء المهمة، لكنها إرادة الله.
6: كيف نجوت منهم؟
14: أنجاني السميع العليم، دعوت الله أن يكفيني شرهم بما شاء، فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم وسقطوا جميعا، بينما نجوت أنا بفضل الله وحده.
6: لماذا عدت؟ أتتحداني؟
14: بل جئت أدعوك إلى عبادة الله الواحد، جئت أعرض عليك خير الدنيا والآخرة.
6: أتريدني أن أدخل في دين الراهب؟
14: ألم تعرف بعد أنه الحق؟ ألم تتأكد بعد أن الله غالب على أمره؟ إلى متى تعاند وتكابر وتستمر في ظلمك لنفسك؟
6: أصمت! اقبضوا علي!
5: مولاي الملك يمنحني شرف زيارته؟ هذا أسعد يوم في حياتي يا مولاي.
6: سيكون آخر يوم في حياتك أيها الشقي. انتظروني في الخارج.
5: ما الذي يغضبك يا مولاي؟
6: غباؤك، خطتك الفاشلة. لقد نجا الغلام، مات أربعة من أفضل وأقوى رجالي، سقطوا من فوق الجبل وعاد هو سليما.
5: كيف استطاع أن يصرعهم وحده؟
6: لم يحرك إصبعا من يده، اهتزت الأرض فجأة وسقط الجنود من فوق الجبل كأنهم حبات تمر تسقط من فوق نخلة.
5: يا له من حظ عجيب.
6: والعمل، كيف أقضي على هذا الغلام؟
5: هذه المرة لن ينجو يا مولاي، سيبحر في سفينة إلى خليج يعرف بأسماكه المفترسة، ولم يعد أحد منه حيا.
17: ما ذنبنا نحن لنقوم بهذه المهمة؟
18: وهل تملك أن تعصي أمر الملك؟
17: هل نلقيه الآن؟
18: انتظر، انتظر حتى نصل إلى المياه الأكثر عمقاً.
17: رأيت، سنهلك جميعاً.
18: أعد قارب النجاة.
14: لن ينجو منكم إلا من آمن بالله وحده، هو الذي ينجيكم في البر والبحر ويوم الهول العظيم. الله هو المحبة أيها الرفاق.
17: أصمت، كمموا فمه.
14: اللهم اكفنيهم بما شئت.
17: النجدة!
5: عندي أخبار سارة يا مولاي.
6: ماذا؟ هلك الغلام؟
5: نعم، السفينة كلها هلكت ولم يعد منها أحد.
6: وجنودي وبحارتي هلكوا أيضاً؟
5: هذا ثمن بسيط لتخلصك من الغلام يا مولاي الملك. سيقول الناس الآن إن الملك الطيب أرسل غلامه في رحلة بحرية، ولسوء الحظ غرقت السفينة بكل ما عليها ومن فيها. لن يتهمك أحد بقتله.
14: ألي هذا الحد أنت حريص على قتلي؟
6: من؟ أنت حي؟
14: نعم، كما ترى هذا أمر الله، ولن أموت إلا بمشيئته وحده. إذا كنت حريصاً على موتي فسأدلك كيف تقتلني.
6: هل أنت جاد في كلامك؟
14: نعم، ولكن عليك أن تطيعني في كل ما أطلبه منك.
5: لست مقتنعاً بما يحدث يا مولاي، إنه يسخر منا. أمر بجمع الناس ليريهم أنك ترغب في التخلص منهم.
6: لا يهمني، لقد وعدني إذا نفذت كلامه أن أقتله في النهاية، وأنا أصدق وعده.
5: لن يأتي يا مولاي، صدقني.
6: بل سيأتي، ها هو.
19: أيها الناس، الملك يوسف ذو نواس الحمياري يريد أن يقول لكم كلمة.
6: لقد قررت أن أقضي على هذا الغلام لأنه خرج عن ديننا واتبع تعاليم الراهب. إلزموا الصمت، نفذوا الحكم، صوبوا عليه، من يرديه قتيلاً له مكافأة عندي. أنت تسحر رماح الجنود وسهامهم؟
14: لست ساحراً، إنما أنا عبد من عباد الله، أتبع نبيه الكريم عيسى بن مريم.
6: سأقتلك برمح أبي الملك ذي نواس الحميري.
14: لن تقتلني إلا بسهم من جعبتي، وأنت تدعو بصوت عال باسم رب الغلام.
6: هذه الأسهم غير حادة، إنها أشبه بجذوع الأشجار الجافة، هل تسخر منا؟
14: بل أبلغك بالوسيلة، إذا أردت قتلي حقاً فنفذ ما قلته لك.
6: باسم رب الغلام.
14: يجب أن ترفع صوتك ويسمعك الجميع.
6: باسم رب الغلام.
14: اللهم إني أحمدك على الإيمان بك وعلى الموت في سبيلك وعلى النجاة من عذابك ومن نار جهنم والفوز بجنتك. أشهد أن لا إله إلا الله.
5: الموت للغلام الخائن، رددوا معي، الموت للخائن.
9: آمنا برب الغلام.
20: آمنا برب الغلام.
9: آمنا برب الغلام.
20: آمنا برب الغلام.
6: اصمتوا، قلت اصمتوا.
20: آمنا برب الغلام.
6: مرهم أن يصمتوا، سأقتل من يفتح فمه.
5: لن يجدي هذا الآن يا مولاي، الناس ثائرون لمقتل الغلام.
6: سأقتلهم جميعاً، لقد كان الغلام وهو يحتضر يتحدث عن نار نجا منها. سأريهم أن النار هنا وليست عند ربهم.
5: كيف يا مولاي؟
6: أيها الجنود، احفروا أخدوداً كبيراً واسعاً يتسع لكل سكان المدينة، ومن يستمر على عصياني سألقيه في النار حياً. هكذا سيرتدع الجميع.
5: أخدوداً يتسع لإحراق كل الناس؟ كيف هذا؟
6: اكفروا برب الغلام وأنا أعفو عنكم.
21: لا إله إلا الله، عيسى المسيح نبي الله.
6: أنتم تستحقون العقاب، اخذفوهم جميعاً ليعرفوا من بيده العذاب ومن لديه النار المحرقة.
1: أتحرقون طفلا رضيعا وأمه وإلاكم.
22: أصمت أنت، هيا اسبقها إلى الأخدود.
23: كيف يطيق هذا الصغير العذاب؟ يا إلهي ماذا أفعل؟
24: اصبري يا أمي، أنت على الحق.
1: الرضيع يتحدث، لا إله إلا الله.
6: ألقوهم جميعا في الأخدود

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. وقف الملك الكافر وجنوده يشهدون عذاب المؤمنين، تصايح الكفار وهللوا، وساد المؤمنين سلام قلبي عجيب، خاصة بعد أن شهدوا معجزة الرضيع الذي أنطقه الله وطمأنهم أنهم على حق. أكلت النار ملابسهم وأكلت جلودهم ومضت تحرق أجسادهم، ولكنهم احتملوا العذاب في صمت ورضا، وتحول كل مؤمن من المؤمنين إلى شعلة محترقة تضيء وسط ظلام الحياة.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم.

الشيخ طه الفشني أو كما يلقب كرمان الإنشاد الديني. يعتبر الشيخ طه حسن مرسي الفشني أحد أعلام قراءة القرآن والمرشدين المصريين بالعالم. ولد في العام 1900 لمركز الفشني بمحافظة بني سويف، وحفظ القرآن الكريم ثم تعلم القراءات. كان والده تاجر أقمشة من ميسوري الحال، اختار لابنه أن يكمل تعليمه بعد أن دخل الكتاب وحفظ القرآن الكريم، وحصل على مدرسة المعلمين في العام 1919. وفي دراسته في تلك المدرسة اكتشف ناظر المدرسة عذوبة الصوت للشيخ طه الفشني، وأسند إليه القراءات اليومية للقرآن في الطابور وحفلات المدرسة. لكن كان طموح والده أن يكمل ابنه دراسة القضاء الشرعي، وبالفعل ذهب الشيخ طه إلى القاهرة للالتحاق بمدرسة القضاء الشرعي، إلا أن ثورة 1919 كانت مشتعلة وحالة الأحداث دون استقراره، فعاد مرة أخرى إلى بلده الفشن، وذهب يحيي السهرات في المآتم كقارئ للقرآن الكريم في بلدته والقرى المجاورة له. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: صدق الله العلي العظيم. حضر الشيخ طه إلى القاهرة وأقام بحي الحسين عليه السلام، وكان قريبا منه في السكن الشيخ علي محمود ملك التواشيح الدينية. كان للشيخ علي محمود فرقة تواشيح خاصة، فعرض على الشيخ طه الفشني أن ينضم إليه. استدعاه رئيس الإذاعة وقال له: يا شيخ طه، بكرة لازم تكون عندنا في الإذاعة المصرية، وصوتك لازم يأخذ فرصته ويستمع له الناس في كل بر مصر. وفي اليوم التالي ذهب الشيخ طه للإذاعة وأجرى اختبارا، والتحق بالإذاعة المصرية سنة 1937. قدرت لجنة الاستماع صوته بأنه قارئ من الدرجة الأولى الممتازة، وكان مخصصا له قراءة ساعة إلا ربع في المساء في الإذاعة المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. عين الشيخ طه قارئا لجامع السيدة سكينة عليه السلام عام 1940 حتى وفاته، واختير رئيسا لرابطة القراء خلفا للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي سنة 1962. ومن أشهر التواشيح كانت ميلاد طه، يا أيها المختار، حب الحسين، وابتهالات مثل السلام عليك يا شهر رمضان. أنشأ فرقة خاصة به للإنشاد الديني عام 1942 مع استمرار عمله كمقرئ للقرآن الكريم. الشيخ الفشني أول من ظهر بالتلفزيون المصري، كذلك أصبح رئيس رابطة القرآن الكريم بعد وفاة الشيخ الشعشاعي، كما اختير لإحياء الليالي الرمضانية بقصري عابدين ورأس التين، وصار القارئ المفضل للرئيس جمال عبد الناصر، وسافر للعديد من البلدان لإحياء ليال بها، وكرم من العديد من الرؤساء. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. تعامل الفشني مع عدد كبير من الملحنين الذين رأوا فيه طاقة صوتية غير عادية، وعلى رأس هؤلاء الشيخ زكريا أحمد ومرسي الحريري وسيد شطة. كما أدى الفشني أعمالا من تلحين المشايخ علي محمود ودرويش الحريري ومحمد صبح

وتوفي الشيخ الفشني بديسمبر في العام 1971 تاركا إرثا كبيرا ومهما في قراءته للقرآن الكريم.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

شيعتك شعبك والردة دربك والجرح يا المهدي صوب المهدي يساعدك ربك.

عينك تراقي وحقك تعاتي، لو إلك ما نشتكي وعنك لهي.

0: بحاجة المحب يكتب حنينه.
1: يقين الشكوى تتسلم، نوقعها بدموع ودم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: تاريخ مكة وبناء الكعبة.
1: الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعل حياته أسوة وقدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام تبين الرسالة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع البشري، وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الأصنام والأوثان والعباد إلى عبادة الله رب العالمين.

0: الجزيرة العربية قبل البعثة.
1: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في بلاد الحجاز بالجزيرة العربية، وهي بلاد واسعة كثيرة الرمال والصخور وقليلة الماء والشجر، أكثر سكانها قبائل متفرقة من البدو يعيشون في الخيام ويتنقلون من مكان إلى آخر متتبعين مساقط الأمطار ومنابت العشب، يرعون فيها أغنامهم التي يعتمدون عليها في حياتهم.
0: أما المدن في هذه البلاد فهي قليلة جدا، ومعظم أهلها يعيشون على التجارة ويسيرون بها قوافل من الإبل نحو بلاد الشام في الصيف ونحو اليمن في الشتاء.
1: وقد جاء ذلك في كتاب الله العزيز في سورة قريش، إذ يقول جل من قائل: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف.
0: البيت الحرام.
1: مكة من أشهر المدن في بلاد العرب، لأن فيها الكعبة بيت الله الحرام، وأول بيت بني في الأرض لعبادة الله وحده، وهو أول بيت وضع للناس ليطوفوا به ويحجوا إليه من مشارق الأرض ومغاربها، وأول بيت حرم فيه القتال والخصام والجدال.
0: ثم هو قبلة المسلمين جميعا، يتجهون إليه في صلاتهم مهما تباعدت بلادهم واختلفت أقطارهم، فضله الله على سائر المساجد وحرم دخوله على المشركين، وجعله حرما آمنا لا يلتجئ إليه خائف إلا أمن. من أجل هذا أحبه أهل مكة وعظموه وقدسوه وعاشوا في حماه آمنين على أنفسهم وأموالهم، تغدو قوافلهم في الصحراء وتروح آمنة مطمئنة لا يتعرض لها أحد.
1: أرض الحرم وقصة الخليل إبراهيم عليه السلام.
0: عزيزي المستمع الكريم، كان لنبي الله إبراهيم عليه السلام زوجة صالحة اسمها سارة. قضى إبراهيم وسارة عمرا طويلا ولم يرزق ولدا، وكبر إبراهيم وصار شيخا هرما، وكبرت سارة وجاوزت سن الولادة، وكان عند سارة جارية اسمها هاجر جاءت بها من مصر واتخذتها خادمة لها، فوهبتها لإبراهيم عليه السلام وقالت له: لقد أصبحت عجوزا فانية وانقطع أملي بأن يكون لي ولد بعد هذا السن، وهذه جاريتي هاجر قد وهبتها لك، عسى الله أن يرزقك منها بولد تقر بها عينك. فتزوج إبراهيم من هاجر ورزقهم الله مولودا سموه إسماعيل.
1: فرح إبراهيم فرحا عظيما بولده إسماعيل، وفرحت به أمه هاجر، وأصبحت تفخر بولدها وتعتز به كما تعتز الأمهات. وأحست سارة أن خادمتها قد تغيرت لها، وأن إبراهيم عليه السلام يزداد فرحا بولده إسماعيل، وتزداد عنايته كذلك بأمه هاجر، فأخذتها الغيرة وحز في نفسها أن يكون لخادمتها ولد وليس لها ولد.
0: أحس إبراهيم بحزن شريكة حياته ورفيقة صباه وشيخوخته سارة، ولذلك أراد أن يفرق بين سارة وهاجر ليخفف عنها ما تجده من الغيرة والحزن.
1: أخذ إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل وانطلق بهما إلى أرض مكة، حيث لم يكن هناك أحد وليس بها ماء، فكانت مكة أرضا موحشة خالية من الناس والزرع والماء، لكن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه إبراهيم أن يترك ابنه إسماعيل وأمه هاجر في هذه الأرض، فاستجاب إبراهيم لأمر ربه وتركهما في هذا المكان القفر، وترك معهما وعاء فيه بعض الماء والتمر، ثم قفل راجعا إلى زوجه سارة بأرض فلسطين.
0: لما أراد إبراهيم الانصراف تبعته هاجر وتعلقت به وقالت: إلى أين يا إبراهيم؟ أتتركنا في هذه الأرض الموحشة حيث لا طعام ولا شراب ولا أنيس ولا مغيث؟
1: لكن إبراهيم بقي صامتا وغلبته عيناه

لا يلتفت إليها، فلما رأت أنه لا يجيبها ولا يلتفت إليها سألته قائلة: الله أمرك بذلك؟ فقال إبراهيم: نعم. فقالت: إذن فهو لن يتخلى عنا ولن يضيعنا. وانكفأت راجعة.

0: أما إبراهيم الذي جاشت نفسه بعاطفة الرحمة لهذين الضعيفين، فقد ألقى عليهما نظرة دامعة عند منعطف الطريق، ثم رفع يديه إلى السماء ضارعا وهتف يدعو الله قائلا: ربنا، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم سار إلى بلاد فلسطين مطمئنا إلى رعاية الله لطفله وجاريته.
1: أما هاجر فقد عادت إلى وليدها مستسلمة لأمر الله، وما زالت تأكل التمر وتشرب الماء الذي كان معهما حتى نفد التمر والماء، وأصبحت لا طعام عندها ولا شراب، وطال بها الانتظار، واشتد عليها الجوع والعطش، حتى بدأ طفلها يتلوى من الألم ويئن أنينا يفطر القلب لكثرة عطشه وجوعه، وأمه تنظر إليه حائرة لا تدري ماذا تفعل.
0: فما زال الطفل يئن ويبكي ويتخافت صوته حتى كادت نفسه تفيض. هنالك لم تستطع الأم صبرا، ولم تطق أن تنظر إلى وليدها وهو على هذه الحال، فانطلقت تجري حتى وصلت إلى الصفا، وكان أقرب جبل إليها، فصعدت عليه تنظر عساها تجد أحدا يسعفها بشربة ماء. فلما لم تجد أحدا نزلت تهرول إلى بطن الوادي حتى وصلت إلى المروة، وهو تل مرتفع، فصعدت فوقه وتطلعت فلم تر أحدا، فعادت تجري إلى الصفا ثم إلى المروة حتى أتمت 7 أشواط وهي تجري مكروبة ملهوفة.
1: فلما انتهت إلى المروة في الشوط 7 سمعت صوتا يرن في أذنيها، فصاحت قائلة: يا صاحب الصوت، أغثنا إن كان عندك غوث. ثم التفتت إلى طفلها فإذا بالماء ينبثق من بين أصابعه ويتدفق. هنالك كبرت هاجر وانكبت على الماء وجعلت تحوضه بيديها وهي تقول: زم زم، وجعلت تغرف منه وتجعله في سقائها، والماء يفور ويسيح على ما حوله من الرمال والصخور.
0: وهكذا سقت هاجر رضيعها وأروت ظمأها وسجدت لله شكرا على ما أدركها من الغوث والرحمة، فسبحان الله رب الناس أجمعين.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.
2: صعب

بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم.

0: الصدق عزيزي المستمع في لغة العرب هي لغة القرآن الكريم، حيث تدل على قوة في الشيء سواء أكان الشيء قولاً أم فعلاً.
1: ومن الصدق جاءت الصداقة، والصداقة هي صدق الاعتقاد في المودة،
0: والصديق هو من يصدق في مودته لصديقه فلا يرائي فيها ولا ينافق ولا يخادع.
1: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة ومثل في الصدق، حيث ظهر خلق الصدق عنده منذ نشأته، ونعته قومه قبل بعثه بالصادق الأمين.

0: اللهم نحمدك ونستعينك ونتوكل عليك ونستغفرك ونحمدك على جميع آلائك وعلى جزيل نعمائك.
1: اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء.
0: اللهم اجعل شهرنا هذا شهر فضل ورحمة ومغفرة وتسامح، شهر خير وبركة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غيابي. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعابي.

إلهي، إني نويت الصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، محبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره، فتقبلها مني بفضلك وإحسانك، وأزل حجاب الغفلة عن قلبي، واجعلني من عبادك الصالحين يا

0: عن سعد بن طارق عن أبيه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. صدق رسول الله.
1: سمع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي، فقال: عجل هذا. ثم دعاه الرسول وقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء عليه، ثم ليصلي عليه، ثم ليدعو بعدها ما شاء من الدعاء. صدق رسول الله.
0: عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري ما أنت أعلم به عني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نستحضر من خلالها إحدى الصور التراثية من الماضي البعيد أو القريب. الحاج زبالة وشربته الشهير. أعزائنا المستمعين، كان شارع الرشيد ومنذ افتتاحه في عام 1916 من قبل الوالي العثماني خليل باشا يعرف بخليل باشا جادسي، أي شارع خليل باشا، وقد تم تغيير هذا الاسم إلى الاسم الحالي شارع الرشيد، ذلك بعد قيام الحكم الوطني في العراق في عام 1921. وقد كان هذا الشارع العتيد شاهداً على الكثير من المواقف والأحداث التاريخية المختلفة، مثل ما اشتهر إلى جانب ذلك بالعديد من الأبنية التراثية القديمة والمحلات التجارية والمخازن والمقاهي والحوانيت ودور السينما والمساجد والكنائس ومحلات بيع المرطبات التي امتدت على جانبيه. وتأتي في مقدمة محلات بيع المرطبات هذه مرطبات الحاج زبالة الذي اختص محله ببيع شربة الزبيب.

ولد عبد الغفور عبد الصاحب محمد علي، وهذا هو اسمه الحقيقي، في محلة قرى شعبان، وهي إحدى محلات الجانب الشرقي من بغداد في عام 1910 للميلاد. أما اسم زبالة فإنه لقب به منذ ولادته، وذلك حسب اعتقاد والديه آنذاك من أجل رفع الضرر عنه، أو بالأحرى من أجل ألا يطمع ملك الموت عزرائيل فيه، لا سيما وأن هذا الموت سبق وحصد قبل ولادته معظم إخوته، والبالغ عددهم 9. وهناك أعزائي المستمعين قصة طريفة أيضا حول هذا الموضوع، وهو أن المرأة التي كانت تلد ويموت أبناؤها كانت تلد وتضع مولودها في قماطه وتتركه في منطقة فيها زبالة كثيرة، وذلك كي يعيش هذا الطفل، أي بمعنى أنه لا أهمية له، وبهذه الطريقة فإن الله سيحفظه من الموت. على كل حال، نقول عن حج زبالة عرف عنه أنه أخذ يتعامل مع الزبيب منذ طفولته، فقد كان إنسانا يحب العمل، وكان يكسب أجرة يومية لم تكن تتجاوز آنذاك 4 فلوس في أحسن الأحوال. كان والده أول من امتهن صنع المرطبات، إلا أنه لم يصل إلى الشهرة التي وصل إليها ولده الحاج زبالة، حيث أصبح محل الحاج زبالة في منطقة الحيدرخانة أصبح محطاً لكل العطاشة، ولا سيما عند حلول أشهر الصيف. ومنذ بدايات القرن الماضي وحتى توقفه عن العمل قبل عدة سنوات، بقي شربة حج زبالة مشهور، وبذلك يكون محل مرطبات زبالة قد استمر لمدة بالعمل تصل إلى 80 عاما متواصلة.

لقد عرف عن الحاج زبالة أنه تعامل مع معظم معامل المرطبات وشركات المياه الغازية، وعلى سبيل المثال للحصر نذكر منها معمل سيفون العراق، شركة البيبسي كولا، الكوثر، سينالكو، والكوكاكولا قبل ذلك وغيرها. وكانت تلك الشركات والمعامل إذا أرادت النجاح لمنتوجاتها فإنها كانت تعرضها على الحاج زبالة، كانت تقدم له الهدايا الدعائية كالأواني والأقداح ومفاتيح البارد المنمقة حتى يعرض هذه المنتوجات في محله، وبذلك تكسب شهرة لم يكن أصحابها يحلمون بها.

أعزائي المستمعين، عرف عن الحاج زبالة أنه أول من قام بصنع شربة الزبيب على نطاق واسع، ولكون العراق يمتلك مزارع كبيرة من العنب خاصة في المناطق الشمالية، وكان هذا العنب يأتي على شكل زبيب. يذكر أن من عرف الحاج زبالة عن كثب أنه عندما يريد شراء كمية من الزبيب فإنه ينتظر موسما كاملا ليبتاع نوعا محددا من الزبيب، والذي كان يصنع منه شربته الشهير. وتحدث الحاج محمد ابن الحاج زبالة قائلا أنهم لم يكونوا يستعملون المطيبات وغيرها من الألوان والصبغات في شربتهم أبدا، بل إنه كان خالصا ونقيا من مثل هذه الأمور. ومن أجل هذا كان الشارب يتلذذ بطعمه ونكهته ويتكلم عنه في كل مكان. ومن الأمور المعروفة حول شربة الحاج زبالة أنه كان لديه زبائن دائميين ومن مختلف طبقات الشعب العراقي وغيرهم من أبناء الهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية. أما أشهر من شرب شربة الحاج زبالة من الشخصيات العلمية والأدبية على سبيل المثال للحصر فهم العلامة مصطفى جواد والأستاذ فؤاد عباس والشاعر الكبير معروف الرصافي والشاعر الكبير جميل صدقي الزهاوي والشاعر عبد الأمير الورد والأستاذ ساطع الحصري وغيرهم كثير. أما من كان يتردد على محل الحاج زبالة من الفنانين فنذكر منهم قارئ المقام العراقي الشهير الأستاذ محمد القبنجي، والفنان حق الشبلي، والممثل حميد المحل، والفنان سليم البصري، ويوسف العاني، وناظم الغزالي، والمرحوم يوسف عمر، وغيرهم كثير من الفنانين. من الأطباء من شرب شربة الحاج زبالة الدكتور إسماعيل الصفار والدكتور غانم الصفار.

لقد كانت معظم محلات بغداد في بدايات القرن الماضي محرومة من نعمة الكهرباء كما هو الحال في وقتنا الحالي، وكان محل الحاج زبالة يعمل في النهار فقط ويغلق عند حلول المساء، حيث لم تكن توجد آنذاك وسيلة للإنارة غير اللمبة، والتي كانت توجد عند رأس كل دربونة من درابين بغداد وأزقتها، حيث كان يصعد إليها العامل المختص والذي يدعونه اللمباتشي بواسطة سلم ليقوم بإيقاد تلك اللمبات. وبعد أن أصبحت الكهرباء في متناول الجميع، أخذ الحاج زبالة يفتتح محله في الليل أيضا، وأصبح يبيع فيه فضلا عن شربته المشهور مواد غذائية أخرى كالجبن، طبعا جبن العرب، والحليب وغيره. وفي فترة الشتاء كان يبيع القيمر الطازج وبأسعار معقولة. وفي 25 من تشرين الثاني من عام 1989 توفي الحاج زبالة بعد عمر قضاه في البر والتقوى. ويذكر المقربون منه أنه رحمه الله لم يغضب أحدا من زبائنه، وأن الجميع كانوا يحبونه ويرتاحون إليه، وكان يتفضل ويتصدق من ماله على كثير من العوائل الفقيرة. من منا لم يشرب شربة الحاج زبالة رحمه الله؟

إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى نهاية حلقتنا هذه، لكم أجمل تحياتنا وإلى اللقاء بإذنه تعالى.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي.

0: برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: ابدي يومك على المستقبل أفهم.

0: حلقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: صباح الخير من المستقبل FM.

والهوى هواكم وصباحكم ورد وفل وياسمين، صباحكم عافية وهنا. نلتقيكم بحلقة جديدة أكيد من برنامج على هواكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل.

0: صباح الفواصل وصباح الإخراج الجميل وأحلى تحية زميلنا المتألق مصطفى القزويني، واليوم منورنا. ما أعرف إذا هو باشر من غير يوم، بس أنا بالنسبة لي اليوم شفنا زميلنا وأخونا مصطفى. نقول لك صباح الخير يا مصطفى، وألف ألف مبارك زواجك إن شاء الله يا ربي، زواج الدهر. واليوم أنا صد حياتي منور. صباح الخير. انت تعرفين ليش انا يا صلح اليوم؟
1: هو ليش هو ده اقول لك يعني، هو حتى اذا انت صلح وياه بس انا ما صلح وياك.
0: لا انا ليش صرت صلح؟ لان شفتك رفعتي الرايه البيضه وترفرف عاليا. شلون
1: شلون
0: قلتي صباح الورد والياسمين وهاي، فانا راح اجاملك بما انه انت صبحتي بفاصلي الحلو
1: هاي المستمعين
0: صباحي الحلو اللي هو ورد. اكو ورد حقول صباح الشمس الحلوه اللي تنور حياتنا وحياتكم، وصباح مشرق ان شاء الله عليكم بابتسامه جميله، بتوكل، بتفاؤل، بامل. ونقولكم على هواكم مستمرين اليوم ساعة ونص، أنا وياكم إسراء الخفاجي وزميلتي المتألقة والمبدعة منار العامري خلف المكسر، الزميل والأخ المتألق مصطفى. نقول مصطفى يا مصطفى القزويني.

0: وصباحكم ورد مره ثانيه. وهاي الخاطر اسراء حتى ما تقول انه انا عالنتها حرب عليها.
1: صباح الورد عليك يا
0: اسراء. بالنسبه للمشاهدات اليوميه اللي احنا دائما نتطرق لها ببدايه
1: انا اليوم مشاهده، انا عشت اليوم.
0: لا أنا شاهدت، وصراحة هي يعني ما تخص أنه بس مشاهدتي إلي، أكيد تخص مشاهدة الناس كلها.
1: شاهدت اليوم
0: هي تخص
1: من غير أنه أنت شاهدتي أنا القمر، من غيرها شاهدت اليوم.
0: شاهدتي شتي القمر؟
1: القمر وطالع بالنهار.
0: بس لحظة، القمر شهد الساعة بثمانية ونص الصبح.
1: هو كل وقت، بس مرات أكون يلا شمس ولا يهمك. شاهدتي يا منار؟
0: طبعا ويا ما أجيت للإذاعة ومرينا على شط الحلة، هذا الارتفاع بمناسيب المياه يا إسراء
1: بشر بخير
0: اللي بشر بخير. ذكرني البارحة بفيديو شفته أعتقد بمحافظة ميسان بالعمارة. طبعا كان الفيديو يقول أنه المياه نهر، مياه النهر تغمر أحد الجسور، يعني ارتفع مناسيب المياه لدرجة أن التصوير لو شوفين المنظر كلش حلو يا إسراء. المي يمشي يعبر الجسر، الجسر حديدي أشبه بهذا الجسر اللي أدنى اللي ميم شارع الأطباء، بس المي عابر يعني بحيث الشباب واقفين على الجسر والمي هيك يمشي عبر رجليهم ويعبر من الجسر. سيارات ما تقدر تعبر، واقفة منه ومنه، والمي يعني جدا مرتفع المناسيب. وإن شاء الله خير يا رب. يعني كلش أحب المي
1: والأنهر، كثير من الأراضي عطشت وتعبت خلال هاي السنوات الأخيرة يا منار، لكن الله وحل السماء إجا بأمطار كثيرة هاي السنة. إن شاء الله تقدر تغمر أراضينا اللي كانت دائما خصبة ويعني مليئة بالنباتات، لكن للأسف تأذت بالسنوات الأخيرة وتأذوا الفلاحين وأراضيهم. لكن إن شاء الله بفضل رب العالمين والأمطار اللي هطلت على العراق ونزلت ارتفعت مناسيب المي وكلش حلو هاي المشاهدة يا منار.
0: طبعا هي حتى للأهوار أيضا أنعشتها هذه الارتفاع المناسيب المياه أيضا.
1: إن شاء الله أنه يجينا بعد منسوب أكثر من الدول الأخرى اللي للأسف إن شاء الله يزيد، لأن انقطعت بالسنوات الأخيرة. أنا عشت شيء اليوم، عشت تجربة. طبعا احنا اكيد كنا نحتاج الى وسائل النقل، اللي ما عنده سيارته اكيد يطلب التاكسي. طبعا اول شيء اوجه تحيه، اليوم انا كنت محظوظه بسائق تاكسي محترم جدا، يعني سياقته متزنه. وايضا لاحظت شيء يا منار، اغلب سواق التاكسي الان هم خريجين، فتحياتنا لهم، وحتى لو اللي هو ممكن، لكن اليوم
0: طبعا اكيد شبابنا كل التحايا لكل العاملين. يعني ذولا شبابنا
1: ما يلقى فرصات عمل
0: من وجه الصبح وطالع يسعى من اجل رزقه. ويعني احنا مرات الانسان توقف بعين انه انا خريج مو مال اطلع اشتغل هذه الشغله، انا تعبت على نفسي
1: بس صعب. لكن هم تلقيهم
0: ساعات الجد ما يمد ايده، يعني غيرته ورجولته وهذه الروح الجميله اللي عنده تخليه انه يجي على نفسه ويشتغل كل الشغل ويطلع بكل ما يتاح له من فرصه يستغلها.
1: بالفعل فاكيد تحياتنا لهم. فهو طبعا قال انا مستمع لكم وحافظ اسماءنا وحافظ البرامج، وقال انه انتم صوت حر تنقلون كل معاناتنا. وللأمانة هو كان عنده فد شيء معين وإحنا أكيد نوصل صوته، اللي بعض التطبيقات يقول إنه الأجرة قليلة والظلم الأكثر يكون الزبون يا أما يتأخر يا أما ما ينطي الأجرة كاملة، يعني أكو بعض المعاناة يعانوها أو عدم الاهتمام
0: فعلا. يا طبعا السائق يعاني من كثير. عن ما أوصل أنا هم صادفتني قبل فترة هذه الحالة، يقول عن ما أوصل قريب النقطة يلغي الطلب،
1: وبالتالي واحنا نتمنى انه
0: يعني يقول اتفاجئ، يعني يقطع مسافه هو ويصرف البنزين وكذا وهي الشيء، ان ما يوصل قريب النقطه يلغي الطلب. فنهيب يعني اهلنا وناسنا، انه هذول هم اخواتكم واهلكم وناسكم، تعاونوا وياهم. يعني هو هم دا يطلع على باب الله ودا يشتغل وتعبان ويريد يعيش اهله وعائلته،
1: حقيقه كلش قليله وبسيطه. يعني فاحنا لازم نراعي، يعني هم الاجره قليله وهو هم وراء بنزين، احنا خنكون منصفين. اليوم احنا نريد عندنا وسائل نقل نريدها قليلة، لكن بنفس الوقت نفكر بالسائق ايضا وراء بنزين، وراء يعني هاي دهن وشغلات، وشوارعنا احنا مو نظيفة، يعني كثير من الشوارع تأذي السيارة. فنتمنى يكون اكو تعاون، ونتمنى حتى التطبيقات تكون منصفة، ومثل ما قلتي خطية انه اكو يلغي الرحلة وماكو فد اجراء يتخذ. اذا احنا نحتاج نكون منصفين مع سائق الأجرة، وتحياتنا إلهم اللي هم دا يوفرون علينا جهد كبير. اليوم صار الزبون ما يطلع القواقف على الشارع، وبالأجواء المناخية المتقلبة لا دا تجيك للبيت، إذن أنطي حقه. هاي كانت مشاهداتنا لهذا اليوم، إن شاء الله يا رب تكون مشاهدات جميلة ونشوف دائما مشاهدات أجمل. ونروح فاصل حلو من اختيار مصطفى.

0: معنا سمعتي الفاصل حلو شي يقول ما عفونا نعيش بخير ما ننطي حب للغير. فينا خلي نعيش بخير؟ ماكو توتريني بلا تقديم
1: يعني خلاص الصلح.
0: شنو الربط يعني ما خلاص الصلح هي مدى تخليني أعيش بخير أوكي. يعني خلاص هاي لازم نرجع حرب ترهم من أنا يعني حمد بس أحس ما ترهم تبعدين هيك حبابة
1: من يمك
0: منار انتي روتي قلبي انتي صديقتي واختي وحبيبتي صدق كذب احنا نعيش بخير شو وقت من نشوفك اعطيني التعليقات
1: ولا اعرفك
0: طبعا نجم المستمعين منو ابو شمس عبالش ما ادري
1: هاي انا غششتك
0: لا لا اعطيني شاهد
1: زين اقرا التعليق مالك
0: شاهد احنا ما راح نقرا التعليق احنا ننتظر من يتصل هو يقول لي انش كتب إذن راح نستعرض البرامج حلوة فقرة استعراض البرامج
1: الله
0: إيه والله شوفي حلوة مو أباليش تتكبسيني يلا نستعرض البرامج شنو أول برنامج تعرفي
1: لا ما أعرفه
0: ما تعرفي
1: حتى
0: ليش
1: حتى ما أعرفه
0: ما دي بالتهية بالتعليقات أنا أقول لك أول برنامج اللي كل يعرفه شنو نسوي هاي سؤال في المقدمين نسويها أنا أقول سهلة صار الحرب علني أول برنامج على هواكم واللي يطلع عليكم كل يوم أحد وينور الدنيا ويسمعكم صوت حلو وتفاؤل وإيجابية ونخبل وماكم مثلنا أنا إسراء الخفاجي ومصطفى القزويني ها نسيت منارة العامرة ويانا بنوتة
1: كملين من هالطانة ما بس انتو
0: ليش قيت بعدين ذكرت انتي موجودة مناخ صارت لي يا ساتر مصطفى دير بالك حتى أسن تفزع عنه ترى مناخ صارت لي يلا زين كملي منار منار شان صحة
1: الحمد لله برحمة الله الله يخليك
0: ما قلتي كان دا أسأل عنك برنامج ماله أي لو أي رسام شلون الصحة أسأل عليك ايش ما أدري بجمياتك قدامي سولفي شوية ماكو أنا أكمل ها صدق وصلنا برنامجي ما راح تقولين دويل صبح وعصر
1: لا إحنا حرب حاليا تخيلوا راح تسمعوها صبح وعصر مرتين باليوم
0: تخيلوا عواك هيك أحس بنفسكم هنيالكم مستمعين
1: راح تجرعوها صبح وعصر اليوم
0: هيك هنيالكم راح تسمعون صوتي اليوم الأحد الصبح والعصر ياكم صراحة خواتي وبرنامج خلف الكواليس انتظروني مو تروحون انتظر الخمسة لا أكيد جدا مو تنتظر الخمسة دي طالع بالسيارة ولي فاتح راديو خلي يسمعني بالخمسة زين ورا خلف الكواليس اللي اليوم راح يكون حلقة كلش جميلة عن مهنة التعليم وضيفنا نقيب المعلمين ساعة ثائر
1: طبعا أكيد ساعة ثلاثة راح يكون يعني ساعة مطرب ويا الفنان والكفوري
0: انت مو تقولين ما أحب هذا المطرب أبد أبد
1: لا بالعكس هذا كراش الطفولة
0: أدري
1: طبعاً أكيد ساعة كاملة نتمنى أنه تستمتعون بها خاصة عشاق المطرب وائل كفوري طبعاً تحياتنا للمستمع تحياتنا للمستمع أحمد الكعبي أحمد أبو علي يقول أنا على الطريق السريع ما أقدر أتصل تحياتنا إليك يا أحمد يا أبو علي نتمنى لكم السلامة
0: أحمد يربالك بسياقتك
1: تتصل بهذا الوضع فاستماعك إنه هو كلش كافي
0: يكفي أنت تسمعنا وأكيد راح نعطيك طاقة إيجابية ونقول لك إن شاء الله توصل بالسلامة مصطفى ماكو فاصل من احنا نسوي اليوم الساعة بثلاثة سمعون وائل كفوري وفجأة طلع لنا وائل كفوري وكذا
1: لا
0: ماكو
1: حتى المخرج
0: على سوالف ما قبل
1: هذاني الحركات قديمة سرعتي وين
0: حلوة
1: احنا بل في مستوى
0: انا احب اسمع وائل كفوري باعتبار يوتيوب ما عندي يعني انتظر اسمع بالإذاعة للأمانة اسمع هنا انا بالإذاعة فتفاصل حلو حباب لذا هي محسنين في ديت هياني

وبعد ما وجه القمر طل. شكرا مصطفى. يعني هذا الفاصل إيه أنا شفتي هاي هذا إلي الفاصل وجه القمر طل. وهسه أحروح لفقرة حلوة وهي جديد الأغاني.

0: نعم مستمعينا، أكيد بفقرة جديد الأغاني ويانا أول جديد للفنان سليم سالم وأغنية سبو من الصبح.
1: من الصبح سبو. حارق دمه. شفتي زهق من عندك إلا سبو، بينما أنا أحبك.
0: لا مو لهالدرجة يعني، ما يكون يعني الخصومة شوية تكون أعصابكم مو من الصبح سبو. سليم سالم أغنية سبو، كلمات وجدي وألحان سليم سالم أيضا.
1: خلينا نروح نسبق.

0: يا بني ادمين اللي جيت لازم على منار على سيبوه، بس انت جد قلبك نار تقول
1: لابو شكله لابو.
0: مستمعينا من تخابرون اللي سامع الأغنية يقول لنا سيبوه له سبوه، حتى فريقي وفريق منار خلاص أنا لزمت عليه تلزمة، بس ما حقول لأحد
1: ترى هو الفقرة مو أعدادي
0: ترى ما حقول لأحد ما حقول أحد
1: أي سرش بذاعة
0: أي أبد. يعني أخو مام منار قالت سبو، ليش تسبيه من من الصبح؟
1: هو قال لابو شكله لابو
0: سهو كل هذا بس ما قال سبو. أستطيع
1: تخيلي هاي الأغنية من الصبح
0: شي دايم زين خلينا نشوف بعد منو شتم لو ماكو بعدها سنرجع
1: هو نفسه.
0: هم أغنية جميلة لسليم بس هو. أحمد
1: ايه هذاك سليم سالم
0: ايه شفتي هم كلهم سليم بس هذا شوفوا اليوم ما مركزه لا ما مركزه وياي هاي من قد ما انت تيدين شايلش الحقد علي قمتي هيجي. اذن احبتي المستمعين والان مع جديد الفنان سليم احمد عليكو امانه. ليش ما موصل امانه؟ عليكو امانه اي كلمات محمد حسن والحان هم محمد بس لا.

وروح لآخر جديد ويانا للفنان كرار محمد وأغنية شخصية عظيمة من ألحان زياد يوسف وكلمات فضل. أبقى حب

0: وروح إلى فقرة التعليقات. ومصطفى ليش يقول روح للتعليقات؟ لأن جاية إهداء ومباركة وكذا.
1: طيب إيه؟ هسا أنت ليش استعجلتي إنه أول تعليق لأبو شمس؟
0: أحس محقق كونان قاعد يمي.
1: يلا قري تعليق أبو شمس.
0: محقق كونان يبدو يعني
1: حاليا أنت ظلمتي ابن عمش اللي هو غيث غيث أحمد
0: الخفاجي. فدية خفاجة المنورين.
1: تحياتنا إليه وصباح الخير والعافية.
0: شفتي نشاط وحيوية إحنا هنا.
1: لا تعبريها. لا لا لا تعبريها
0: الخفاجي. أحلى تحية لك وهسه طلع لك فاصل حلو.
1: أيضا
0: طلعها بس هاي الباقية براسي.
1: علي البابلي يقول صباح الخير صباحك ورد وعافية. وحوراء تقول صباح الخير والعافية عليكم. تحياتي لكم صباحكم ورد بكل ألوانة. أحلى تحية صباحية لكم صباحك ورد وخير وعافية يا حوراء. أيضا حوراء تقول صباحكم خير وصحة وسلامة وسعادة دائمة إن شاء الله. النجاح والتوفيق لكم. شكرا لك يا حوراء للجميع إن شاء الله. حسين شافي أبو شمس يقول صباح الخير والعافية عليكم يا كادر إذاعة المستقبل وعلى مستمعيكم يا أجمل ورود. شكرا لك يا أبو شمس. صباحك ورد وخير وعافية. أيضا حوراء تقول منورات ست منار وست إسراء. نعم منورات ست منار وست إسراء. صباحكم عسل يا عسل أنتو. شكرا إليك يا حوراء. زين الخفاجي
0: ما قلتي حوراء رسائل
1: نفس
0: متقطعة
1: الحالة. زين الخفاجي تقول صباح الخيرات والمسرات لعيونكم وتحياتي للجميع. تحياتنا إليك يا زينة. صباح الورد عليك. وحيدر الحسناوي يقول صباح الورد على أحلى كادر برنامج على هواكم. شكرا لك يا حيدر. صباحك خير وورد وعافية. أيضا زينة مرة أخرى تقول
0: الخفاجي زينة الخفاجي.
1: زينة الخفاجي ولا يهمش. زينة مرة أخرى تقول صباح الخيرات والمسرات. تحياتي للجميع. وحيدر الحسناوي يقول صباح الورد.
0: بديت شوف الحسناوي قال ورد.
1: زينة تقول الحلوة ست إسراء وست منار منورات. شكرا إليك يا زينة.
0: شكرا يا زينة جميلة.
1: طيبة. علي تقول صباح الورد ست إسراء الغالية وصباح العسل ست منار الجميلة وأجمل صباح على مخرجنا أستاذ مصطفى من شيرين عسل. تحياتنا إليك يا شيرين. صباحك خير وورد وعافية. منتظر الخفاجي يسأل صباحكم واليوم أزهر ماكو. تحياتنا إليك يا منتظر. صباحك عافية. اليوم مو ست أزهر زميلتنا المبدعة. اليوم أنا منار العامري وزميلتي إسراء الخفاجي. طبعا طيبة تقول صباح الورد ست أزهار موجودة الثلاثاء والخميس والجمعة.
0: الله حفظ الجدول.
1: تحياتنا لها.
0: حفظ الجدول.
1: حلو حلو مستمعين من يكونوا حافظين المقدمين. يعني تحياتنا لكم أكيد.
0: أحلى شيء أحلى تغيير أحلى شيء أسن يعرفونه.
1: أيضا طيبة تقول ممكن أستاذ مصطفى سمعني كاظم الساهر الليلة حلوة أهديها إلى ست مريومة وحضرتك أستاذ مصطفى مناسبة زواجكم. طبعا تحياتنا.
0: طيبة صاروا قديمين بعد حتى ما نهدي لهم. مش تقولين
1: شوفين
0: كافي صاروا قديمين. زين منتظر يقول اها عبوانا موجودة اليوم على أزهار. وترجع زينة تقول زينة صباح الخير للجميع وعليك. غيث أحمد الخفاجي شو يقول أنا أول واحد علقت متعمي راجعي المخرج عيني. مو تدلل الخفاجي.
1: لا لا
0: مو بعيوننا.
1: انتي
0: بس احنا هنا شنو طبعا منار هي قلت لي غيث قالت لي أبو شمس والله تتوقع بيناتنا
1: الدليل.
0: فهي تدري أني ما راح أسكت راح أقول حتى تتوقع بيناتنا الدليل شلون نجيب الكاميرات مال الاستوديو نسجل. فيا ابن عم الخفاجي صدق هاي سوالف منار بس ما نخلي العامرية تدخل بيناتنا ولا يهمك لك أنت تطلب أنت أي شيء
1: شفايتكم تدخل العامرية بيناتكم.
0: اشتغل الغرور. زين احمد الكعبي يقول يسعد صباحكم يا ورود المستقبل من اخوكم احمد ابو علي. طبعا انا على الطريق السريع ها قريناها ان شاء الله يا ربي يوصل. الله احمد الكعبي يقول يبو هذا خوش مصري. هاي علي من اكيد على سيبو.
1: لا
0: أكيد.
1: هو مو مصري وإنما هي استغلتها يعني هو
0: سوينا مؤامرة عليها وقعناها.
1: هو مو مصري هو لو قريتها اسراهم كان قرتها نفس الشيء يعني
0: بس عمك جت علي بس انا ما حقول جت علي مشكله بالاعداد حقول منال تيد السب من الصباح. وطيبه قول صباح الورد على والي.
1: انا مو من الاشخاص اللي يسمعون الاغاني الحديثه. انا ذوقي قديم.
0: كلاسيكي
1: اي يعني
0: ويا خاصة عندما تشرب لنا القهوة
1: لا لا
0: مانجو هو شاي ويجيب لنا اياها مجاهد والله يطيل عافية
1: بس يعني ذوقي كلش قديم اغاني المصرية القديمة
0: طلع لنا اغنية قديمة
1: امينة فاخت هاي الاغاني القديمة
0: على هوا ايش كان الهوا من هال فديت فديت حلوة يعني قديم جديد كل شيء ذوقك يخبل منار
1: لا بس
0: رجعنا صلح ماكو
1: بس قديم
0: خلينا على العركة انا ما نتراهم اذا صالحنا ما نرهم وعلي حمزة يقول صباح الخير والعافية عليكم ورد ماكو ورد خلصت ورد علي صباح الخير والعافية ليش ماكو ورد أما حيدر الحسناوي يقول صوتكم طاقة إيجابية شكرا على هذا البرنامج الرائع شكرا إلك يا حيدر, حيدر. وفلو مخرجنا أكو هاي إتي مدري شنو له طاقة إيجابية والله كل ما يطلع مخرج اطلبها ما حد يطلعها انتوا شادين عداوه ويا يعني المخرجين يعني حفتح اليوتيوب مالتي وشغله هنا انا بالاستوديو
1: مصطفى كسرت خاطري فدوى
0: يعني كل ما يطلع مخرج اقول له طلع هذا ما يطلعها
1: اوكي
0: هيجي صباح الخير للجميع اهم من علي طبعا غيث بما انه هو النجم المستمعين يقول اطلب اغنيه حاتم العراقي ربع حبي عادل كل اللي يحبون مو من الشيء وتدلل الخفاجي هاي ربع حبك كل حبك يتدلل وبس خلينا نشوف المخرج يعطف عليه هنا يطلع هاي شنو هي الاغنيه خلي ادور الكلمه
1: طاقه
0: ايجابيه ايش شيء بها شيء
1: اتو القطه من يمك اسراء ومن بعدها نرجع حتى نفتح اتصالات ويا مستمعين ونسمع اصواتكم اكيد

0: اليوم طلابتكم طلابة
1: ومن غير لي
0: اليوم طلابتكم طلابة ويا الخفاجية. ليش؟ شوف حيدر الحسناوي شو يقول في دول قلبه خطية انقهر عليه، يقول صحيح وان يشهد ولا مرة يشغلوها إليك. لا ده يضحك، هو مش شمت بيه كل مرة تطلبيها ويغلسون ما يشغلوها إليك. حيدر انت حاسبية مش شمت بيه،
1: خلي أسولف ليش أنا هاي
0: ليش عودي طلعون هذا الفاصل إليك.
1: هذه الأغنية طبعا تم تلحينها للفنان عبد الحليم حافظ، بس هو توفى وما غناها، فغناها من بعده عبد الوهاب يمكن الملحن محمد عبد الوهاب، وغناها طاهر مصطفى، وصراحة ما أعرف الفنانة اللي تغنيها، يعني عدة فنانين غنوها، آمال ماهر. برأيي أنا ما أعرف كمستمعة متذوقة لهذه الأغاني، أنا أشوف أنه طاهر مصطفى كان أحلى من غناها.
0: بالنسبة يعني للمخرج من طلع الفاصل اللي تحبيه، أنا شادين عداوة وياي السيد مدير البرامج المحترم وناشده بيان رقم واحد لمدير البرامج ومدير الإذاعة المخرجين شادين عداوة وياي، أنا أخذ تكون صراحة خواجي من إذا حتى المستقبل وهي تسوون أنا أشدكم المخرجين يفكون عداوة وياك. هسه أي أغنية أنا حتى ما حضرت اسمها، يعني لله يا محسنين واحد تقرير وإذا رحنا التقرير وصلت اتصالات. وينك بعد فاصل تضحك علي
1: ورا الاتصالات أو بين الاتصالات إن شاء الله.
0: ليش ما في مرة تفتحوا لي يوتيوب بالموبايل وسمعوني؟
1: إذن نروح لموضوع حلقتنا لهذا اليوم، واللي يقول طبعا إحنا مثل ما بديناها اليوم كلها مشاكل، وإسراء الوحيدة اللي مشاكلها قدام الدنيا كلها.
0: ما أخذ من الموضوع دا سوي حركة،
1: يقول الموضوع هم السولف مشاكلك لو ضمهن بقلبك.
0: لا أحكيهن عليها أحكيهن عليها، وتوني أنا قدمت مناشدة دا أحكي مشاكلي،
1: وإذا ردت السولفهن إن من تحكي مشاكلك
0: كل المستمعين كل المستمعين.
1: إسراء ما قصرت، إسراء بذاعة. أكيد نروح نستمع لتقرير زميلنا علي العجيلي وبعدها نرجع وياكم.
2: صباح الخير.
3: صباح النور.
2: شلون الصحة؟
3: أنا سنة العين.
2: مشاكلك تحكيها لو تخليها بداخلك؟
3: لا والله صراحة بداخلك.
2: بداخلك؟
3: لا.
2: هيك معقول أنت كتوم؟
3: تقريبا.
2: ها.
3: والله.
2: زين وإذا تريد تحكيها كلمة.
3: صراحة ما مجرب أحكي.
2: ها.
3: أي والله.
2: يعني لابد من واحد يصير عنده مشكلة أو يحس نفسه يريد يفضفض، لازم أكون فد شخص بسرعة هو يروح يلتجئ له يحسه قريب.
3: يعني عنده. يعني أخوي مرات.
2: آه. نعم. أكبر منك أصغر منك؟
3: أكبر مني. أكبر.
2: آه. زين إيش معنى تختار أخوك؟
3: يعني هو أكثر إنسان تقضي وما يقضية.
2: آه. وفاهمك.
3: وفاهمي أكيد ويتفهمني يعني. من أحكي له مشكلة أو شيء ما يأخذ مثلاً بعصبية أو شيء.
2: وما يبقى يلومك.
3: أكيد.
2: لازم يبحث لك عن حل.
3: أكيد يدور له مثلاً صورة حل يساعدني بيها.
2: صباح الخير.
3: صباح النور.
2: شلون الصحة؟
3: خير الحمد لله.
2: هل تحكي عن مشاكلك لو تخليها بداخلك؟ ولا تحكيها إما تحكيها وليش؟
3: والله ما أخليها بداخلي، وإذا أريد تحكي يعني لما أحكيها بس.
2: إيش معنى يعني؟
3: مقرب عليه.
2: آه يعني مثل ما عندك صديق مقرب أو أخوك أو الأخت.
3: لا والله بس أنا أحس أمه أقرب شيء.
2: آه.
3: والله.
2: يعني دائما كل مشاكلك الصغيرة والكبيرة ويعني.
3: إيه أمي.
2: الله يحفظها إن شاء الله.
3: الله يديك.
2: شكرا جزيلا.
3: الله يسلمك.
2: مرحبا.
4: مرحبا.
2: شلون الصحة؟ هم تحكين عن مشاكل سواء كان داخلك؟
4: حسب، بس أفضل أعطيها بداخلي دائما. أحيانا أحكيها بس للمقربين.
2: إذا أنا وقتي تحكين مشاكلك إلا؟
4: فقط الماما. ماما أو أختي مثلاً، بس ما أثق بأي أحد، لا صديقة ولا نهائياً أبداً.
2: نعم. يعني هو من باب لأن ما في ثقة تحكي بس
4: ما في ثقة، الصداقة بهذا الوقت ما في نهائياً.
2: إيش معنى؟
4: كل شيء تغير، يعني غدر الصديق متوفر بهذا الوقت يعني دائماً.
2: لذلك تتجنبين تقرر
4: فيها ليش ما أتجنب هذا الشيء، فأفضل بس الأم والأخت وبس.
2: شكراً.
4: عفواً.

0: اختيار موفق بهذا الفاصل. طبعا وفر علينا الكثير من الكلام. شو تقولين يا منار؟ بهذا الموضوع صراحة انت تشكين وما تشكين؟
1: يعني هو أنا أقرب شخص إلي وصندوق أسراري، ودائما الجهة اللي تحل المشاكل ألقاها مفتاح المشاكل اللي أتعرض لها هي والدتي الله يحفظها.
0: الله يحفظها،
1: يحفظ أمهاتكم أيضا. صراحة يعني المشكلة يمها مو فقط أسولف، إحنا دائما من نريد نسولف المشكلة نريد نلقى لها حل. فأني لما أوقع مشكلة دائما والدتي
0: يعني تريح.
1: هي أيضا فضفضة وبنفس الوقت يا أسراء تحتاج حل المشاكل، مو فقط أنواني أسولفها. فالوالدة من النوع اللي تنطيك الحل مباشرة، خاصة وأنه هي الحمد لله خبرتها بالحياة يعني جيدة، وعدها تعامل ويا الناس ومطلعة وهذه الأمور.
0: الله يحفظها إليك يا رب.
1: الحمد لله والشكر، يعني الله رازقني بصديقة هي خير. يعني
0: طبعا أكيد هي خير حقيقة. ليش؟ لأن هي تحفظ الأسرار
1: صح،
0: وتكون مخلصة فعلا بالكلام اللي راح تقوله وتهديش للطريق الصح. الله يحفظ والداتنا يا ربي، أمهاتنا الغاليات. طبعا للأمانة أنا هم أوجه تحية لأمي، كل شيء صندوق أسراري، ولكن بعض الأحيان أحيان ما أقول لها. ليش؟ أخاف عليها. نخاف عليها من التعب.
1: هي توصل المرحلة نخاف ما نحكي، وبعدين توصل المرحلة لا صار لازم أروح أقول لها بعد.
0: إيه بس إذا الأمور بسيطة أحاول أني ما أشكي لها، كون أنه يعني ما أحب أشوف هذا. من يشوفني تعبانة راح تتعب حيل، من يشوفني ضايجة راح أضوج حيل، فأخاف عليها. كنت دائما من النوع اللي أشكي لأشخاص مقربين، لكن اليوم أني ما أشكي أبداً. ليش؟ ما أقتنع بهذا المبدأ. إذا نروح لاتصال هاتفي ونقول ألو.
2: ألو، صباح الخير.
0: صباح
1: الورد. يا هلا أبو شموسة.
2: صباح الخير عليكم وعلى جميع كادر إذاعة المستقبل، جميع المستمعين، يا ورود المستقبل.
1: صباحك خير وعافية يا أبو شموسة. صباحك ورد.
2: الله يحفظكم. شلونكم أنين؟
1: يا هلا بيك.
0: يوم وين نشاط حيوية أبو شمس؟ وين نشاط حيوية؟
2: بعد ما متريق ده حتى اليوم.
0: ريوق الثاني ما متريق لسه.
2: أقول ليك
0: عيوني.
2: أنت المتناقرات النقطة بعامة.
0: حلوة حلوة.
1: هاي سراد دور مشاكل.
0: شفت هي والله خنشكي تعال أبو
2: شمس. العامل يا مدور المشاكل.
0: هلا هلا أبو شمس. هلا فزعلي فزعلي.
1: إحنا كيوتين.
0: شفت أنت تسب من الصبح.
1: احنا أيه. ناسي كيوتين.
0: سمعتي ليش
2: سيبو
1: زين زين انتو زين انتو ما كيفتوا يعني على اغنية ما جاتي على ما على قلوبكم؟
0: اي والله انا كيفت عبالي
2: سب. صعبة شوية.
0: هو هم سب ترى الاغنية
1: هم كلها سب. الاغنية هم اتينا لابو شكله لابو العدسة هايش تسمى.
0: عافية ابو شمس افزعوا يا اخي نلزمنا لازمة على منار. اوكي
1: لا سوى حتى
0: خسرها خسرها شيء
1: ستو على هاي السيبو
2: بعدية العملية هاي اصلها طيب
1: من يقدر انك
0: والله ابو شمس تطهدني تطهدني لان انا احبها تطهدني
2: فقرة ما عدنا لا بالتعم ولا بالعم الحمد لله بس مريم الزبيد الله يحفظها والرجال الاستاذ
1: مريم حبابه كيوت
0: اي والله شوف يعني ابو شمس الزبيدي
2: اي الحمد لله
0: والنعم. والنعم شوف مريم ما تصرف ابن عمي انا ما لك دخل انا اقول لك ابن عمي ابو شمس المام تريق لسه الريوق الثاني
2: والله العظيم كل الكادر وكل المستمعين هم على راسي ما لنا علاقه بالمسميات العشائر وهذني كل احنا اخوان كل عايشين بهذا البلد
0: اي والله حتى هاي العامرية اللي شاد عداوة وياي انا اعتبرها اختي ابو شمس المن تشكي
2: خسريها غدر يا خسريها غدر
0: دخيلك يا ريوك وش ما تطلع منها النوب غدر دخيل جيب لي نستلاي بسكتاية وين شاية غدرسها
1: ترى انت اللي بديت
2: انت شادها عمي
0: لا وين انا حبابة فقيرة الله البزونة تاكل عشاية بس صوت عالي وقلب خالي
1: نفس هاي اللي تقول كافية خير شر
0: أبو شمس مصطفى قاعد يخوزر بينا هذا رجل الزبيدية شوف
2: والنعم
0: أكيد تحياتنا إليه عريسنا الغالي ونقول لك يا أبو شمس المن تشكي ولو أحكي اشكي أنا سمعك
2: والله العظيم ما حد يسمعني شكوك إلا بس
0: أيوة
2: ما أطلع السر بس الشكوى بالله
0: انا وشكك لي نزع انا احنا كانوا وياكم مشاكل القلب مشاكلنا
2: شوفي هسه من خبرك ما طبقتهم شغل تبريد والكلينيك ما قد خاف صدق
0: حلو مش انسي حشش يعني طبعا فعلا انت تؤمن بانه شكوى لله فقط ام ممكن انت تلقى شخص تشكي له همك وما راح يشمت بك بيوم؟
2: انت نوبات اذا تخلي الشغله بقلبك كاتمها هم تضايق، نوبات تشوف لك صديق مقرب او الوالدك او الوالدتك تحكي له الموضوع هذا بسريه خاصه عمود، ما تبقى كاتمها بصدرك وبنفسك نوبات تجي تتمرض من وراء هذا الحكايه.
0: أيوة
2: بل كاتم كاتم كاتم الا يطق عقلك النوب ما بينها.
0: بس مو انت لازم تلقى الشخص الامان حتى تشكيله وما يتحول شكواك مثلا وبعدين تتندم على شكوتك.
2: مو انت خاف نوبات تشكيله ويلزم عليك اللزمه،
0: هي هاي المشكله اليوم ندعاني منها.
2: من هاي ما شاء الله مجتمعنا صلوات على محمد، نوبات تتراسل بالفيس تحكي بلطف يصور المحادثات ويجلس من غير شخص يقول له شوف فلان.
0: اي احسنت، يعني هاي اهم ملاحظه انه بعض مرات عود من باب الصداقه او شيء تحكي وياه فد شخص والسره يسكر محادثتك ويروح يشوف هذا الشخص يقول فلان حكى عليك، وهذا الدليل للاسف. اذا صرنا لازم حذرين جدا بالكلام، او ممكن يفتح سبيكر بمكان اخر او يسجل المكالمه. للاسف اليوم مو اي احد نقدر نشكيله
2: ويصور مكالمات، احنا ما نخسره ابد، بس نقول لعمه غدا لورا يقول انتهى موضوعك احنا من عقل ودون.
0: اي هم صح، خاصة يجي اسم الشوي
2: طبعا 10,000 و 5,000 و 5,000 ريال صح علي من الباكر شرنا
0: شنو باقي له ما ادري مخلمه يم قاسم ابو باقي باقي له
2: لا لا هسه والله اي ما باقي له ممتازه
1: ان شاء الله صحه وعافيه يا ابو شمس. صباحك خير وورد، وشكرا لك ولاتصالك.
2: يوم سعيد عليكم
1: يا هلا بيك نورتنا. ويا اتصال هاتفي اخر. الو صباح الخير.
3: صباح الخير شيخ مراد المستقبل الغالين.
1: يا هلا بسعد، صباحك ورد.
3: يسلمكم، شلونكم؟
1: احنا بخير اذا انت بخير.
3: يسلمكم.
1: نعم يا سعد، سمعت موضوع حلقتنا؟
3: والله شلون سعدت وسمعتها يعني تقريبا
1: موضوع الحلقه يقول هم تسولف مشاكلك لو تضمهن بقلبك ودارت تسولفهن المن تحكيهن.
3: هو كل انسان لينا هاي الحياه لازم نميز عند شخص شخصين يعني تسهم على طبيعة
1: العلاقة،
3: لا يعني لازم عندك
1: يعني انت عندك شخص طلع لك صوت المناشدة مو بسيج.

0: اكو فد اشياء تقول لا هاي خاصه بس بي، مستحيل اسولف لي
1: لا
0: احد.
1: لا عندي ناس قمه الرقي يعني، ومثل ما اني هو
0: هاي
1: نفس
0: نعمه.
1: الشيء،
0: هاي نعم،
1: عندي اثنين قمه الرقي يعني. ما
2: الله يحفظهم لك اكيد يا
1: يسلمك
2: سعد،
1: الله. لا
2: واكيد
1: اكو
2: الانسان
1: بس
2: يحتاج ان
1: بامور
2: يكون
1: زمن
2: الى
1: يصير لك يعني تميز الاشخاص اللي
2: صح.
1: يستحقون الاسرار، يستحقون الوقفه، يستحقون.
2: نعم
1: بس
2: بالتاكيد يا
1: يعني
2: سعد،
1: قليلين صح بس موجودين.
2: بالتأكيد يا سعد، دائما الصديق الحقيقي والإنسان السند الحقيقي يكون مميز، وهم عملة نادرة لذلك يكونون قليلين. يا سعد شكرا لك.
1: مسيرة الحياة هي تكتشف شيء.
2: بالفعل بالفعل يا سعد،
1: صحيح.
2: شكرا لك، شكرا لاتصالك
1: شكرا
2: ومشاركتك ويانا.
1: شكرا لكم لبرنامجكم الراقين.
2: نورتنا.
0: شكرا جزيلا.
2: نورتنا.
1: كل الهلا. يا مرحبا.
0: منار عندنا اتصال آخر، لكن قبل ما نروح بس نزار أبو علي الشمر يقول السلام عليكم، عندنا البث ضعيف بالنجف، إذا أمكن تقوي إنه يعني إن شاء الله يكون البث أقوى. وأيضا نزار يقول راح أصير خفاجية وردة، حياك الله، مية هلا بيك وعلى راسي نتشرف. وأيضا حيدر الحسناوي يقول يسلم راسك أبو شمس ربي يحفظك. وعدنان يقول صباح الخير، أما حيدر يقول منورة. ونروح لاتصال هاتفي ونقول ألو.
3: ألو صباح الخير،
0: حياك الله يا علي.
3: تحياتنا لكم الكادر وعنا محافظة بابل.
2: تحياتنا لك يا علي، صباح الخير وعافية.
3: اولا الموضوع الحلقه اللي ذكرتوه
2: بلي
3: هو جاء يكثر بالاونه الاخيره.
0: شلون يعني؟
3: يعني جاء تكثر المشاكل، خصوصا المشاكل العائليه،
0: فبالتالي انه عندك شخص تشكيله من يصير عندك مشاكل.
3: يعني اذا سالتيني عن نفسي، لا انا شوفي ما هي دائما النوع اللي دائما صحول الغامض مثلا.
0: شيء حلو
3: يعني
0: ان الانسان يكون غامض.
3: يعني مو بسهوله انكسر يعني مثلا، لكن تعرفين اليوم المشاكل اللي جالسة يعني بعض الأحيان تدخل من العائلة أو من طرف مثل مقرب ممكن يحلها وممكن يفاقم هاي المشكلة.
2: نعم يا علي بالتأكيد، يعني ومو بسهولة أنت تلقى صندوق الأسرار والشخص اللي يعني تقدر تسولف له مشاكلك.
3: يعني لو أنت تعرفها يعني تطرحها، أكو بعض المشاكل لا أنت تحلها داخلك يعني، إذا كانت خصوصا المشاكل عائلية.
0: يعني مرات يقول لك سرك يعني أسيرك، بحت به صرت أسيره يعني، فأنت من هذا
3: يعني
0: الشخص خلي سري إلي.
3: يعني إحنا للأسف يعني نشوف حتى بعض الشباب اللي متزوجين هسه واللي متزوجين قبل فترة، يعني مثل ما أقول مشاكل يعني زواج القديم جاي يطرحون مشاكل. يعني أقول له هاي قضية المفروض أنت ما تطرحها، ليش؟ إنه أنت تحل أنت زوجتك أشخاص داخل عائلتك.
2: يعني ملاحظة علي يقول انه مو كل المشاكل تسولف، اكو بعض المشاكل العائلية المفروض تنحل داخل العائلة.
0: احسنت، ايوه
2: فعلا هي ملاحظة جدا مهمة،
3: ومو كل شخص دوم انت تطرح قضيتك يمه.
2: نعم
3: ايه، يعني اكو بعض الاشخاص لا.
0: احسنت، يعني للاسف مرات بعض المشاكل تكبر وتتازم ورا ما نحكي بيها، بينما احنا لو بس ساكتين شويه كان هي عدت وراحت، لكن البعض يأولها او يكبرها. انا احييك على هاي الجانب. اللي
3: مشاكل مشاكل عائليه من اخطر المشاكل واصعب المشاكل واعقد المشاكل.
0: فعلا المشاكل
3: لان هي تتجذر مو بسهوله تنحل.
0: أحسنت.
2: بالفعل يا علي، يمكن المشاكل العائلية كل ما توسعت كل ما زادت وكبرت الفجوة.
0: ما أحد عرف بيها.
3: أدختم هاي الجزئية، للأسف اليوم إحنا الدور رب الأسرة للأسف ضعف. نكون واقعين، أكو ضعف بهذا الجانب. تحياتنا.
0: شكرا.
2: نعم تحياتنا لك يا علي، شكرا لاتصالك.
0: منار طبعا كل متصلين هم يسلطون الضوء على اشياء جميله، لكن حقيقه اني لفت انتباهي اتصال علي انه المشاكل العائليه من اكثر المشاكل ما ينفع تنحكي، لان بعدين اذا تطلع راح تازم الوضع وتزيد المشكله،
2: تزيد الفجوه بين افراد العائله اصلا يعني. ومو كل اللي يتدخل بوسط العائله هو يعرف شنو وضعهم وشنو تفاصيل حياتهم.
0: للامانه انا اعرف شخصيا انه
2: نفسياتهم ويحب انه يدمج هذه العائله يرجعها لبعضها.
0: يعني زي مرات الواحد ينسى المشكلة، وأنا شخصيا شفت هالشيء، بس يبقى بقلبه عتب، ليش حكيت؟ ليش قلت؟ ما خليت الموضوع بيننا وإحنا نحله. إذن ورا ما ينحكي الموضوع هذا يأزم السالفة، فنحاول إنه إحنا ما نحكي المشاكل العائلية أو الخاصة جدا، لأن هو ممكن تجرح الشخص أكثر من المشكلة. ونرجع ونقول أنتوا تحبون تسولفون، أكو ناس ما تقدر تحب تحكي لأن تتعب من الضم. انا شخصيا بعد ما احكي كنت من النوع اللي احكي وخلي نروح لحظه يا مخرجنا لحظه لحظه غيث احمد الخفاجي يقول بنت العم شنو المخرج عنده عداوه ويا خفاجه؟ شفت هسه ازمه الموضوع صارت هسه محليا بعدين دوليا.

فدية المخرج من يخاف من المشاكل طلع الفاصل ورا ما شاف طيبة علي تقول مو بس وياك طبعا ده تحكي ويا أحمد الخباجي تقول له حتى وياي ما طلع طلبي عادي إحنا روحنا رياضي ما نهتم فطيبة رأسا طلع الفاصل شو

0: منار شفتي مصطفى وهو خايف من المشاكل وركض راح طلع الطلاب
1: بعدهم أرسان جدة.
0: اي لا وفوقها ناس هم هاجي هي إلي يعني وزوجته. ادخل مصطفى على البيت ادخل.
1: طلب غيث يقول أنا طلبة حاتم العراقي فإن شاء الله يلبي لك الطلب يا غيث أكيد ولكن بالتسلسل.
0: والله يا غيث يا مصطفى. ابن عمي قلب عليك شلون افتح التليفون ما تشغله هيك شلون يا ثوليب يعني القزويني انت ليش هالعداوة يا خفاجة. نجم المستمعين غيث طلباته لازم تصير هو نجم المستمعين.
1: احنا لما نصير المشاكل على الهواء احنا متونكي وتوج قلتي انا ما سولف مشاكلي لأحد. روح نسمع
0: هاي الاغنيه حلوه حيل.

0: أحبك خفت لا تنشاف وخليت القلب وسط القلب ضمك يا ماي وتبدى ونشف وين روح هذا انت حبيبي وقل لي شيل امك تخجل منك الريشة ويضيع اللون اذا رسام مرة يحاول يرسمك يسمونك هوى.
1: وطلعت الطلبات الحمد لله توصل بالسلامة. اذن احبتي المستمعين مثل ما قلنا موضوع الحلقة هو هم تسولفون مشاكلكم لو ضموها بقلبكم واذا غدتوا تسولفوها المن تحجوها. طبعا انا برأيي حلو يعني من هو حط طلب رأيي ما عندي بس المهم خلي أقول رأيي إنه لا تسولفون مشاكلكم حتى نفسه انتظرت ممكن تلقيها وتقولي له طلب رأيي. إحنا نقول لكم يعني يعني من خلال البحث والتقصي وإحنا نعد الحلقة مهيت يعني نقول لا تسولفون مشاكلكم ترى هو الله اللي يحلها تجي تحكي البشر ليش إيه يعني هو يا أما راح يسمعك ويقول لك الله يسهلك فهو خلاص الله راح يسهل من البداية فعد لي من تحجون أنا كنت ما يعني
2: أكيد
1: مصطفى أنت دا تشوش عن مقدم أنت دا تحجي بالسماعه وأنا دا أنطي معلومات مهمة وأساعد المستمعين أحس خبيرة نفسية اليوم
2: خصوص رأيك المهم أكيد ننتظر الاتصال على رقم الإذاعة
1: تعرفي رقم الإذاعة
2: 0-7-8-3-5-5-6-7 والرقم الآخر الآسيا 0-7-7-3-5-5-6-7 والروح الفاصل
1: هو هيك يقولون الرقم شنو هاي شنو هاي جيب أنا
2: مشاكل من الصباح
1: جي مو هيك
2: أنا علمش بطلع
1: واحدة واحدة حلوة هاي شفتوا أي شيء حيصير لي معناها منار هددتني
2: الحلقة جاية تطلع لكم العصر مو الحلقة جاية العصر تطلع لكم إسراء مزورق
1: لا طلعوا إذا ما طلعنا بث العصر معناها منار شوهتني 0-7-7-3-5-6-6-6-6-6-6 تاهت علي حوليت وسبعة
2: يعني شلون
1: زينة اتصلت زينة إذا ما تفزعين وياي قبل نقولش نقطع الخط
3: هواني أقدر ما أزعوياك
1: يا هلا فديت فتعمي زينة مخفاجية
3: أروح بيها أصلا
1: عفية عفية هلا بزينة
3: شهر
1: عفية بزينة تعال شوفي سواها ولي علي
3: ما نعمل تقول لزينة اللي وصفت
1: دي زينة خليت شوية شوفي
2: يا معودة هي على السفرة ظلت
1: شهرين تنوق
2: تنوق تنوق
1: شفتي أني خو أحكي مشاكلي زينة أني ما حكيت أنه منار عافتني ما أحكي مشاكلي
3: أنا اللي أشهد
1: حتى زينة تتحشش شفتوا شان الزينة شفتي تعي حسي يا خلنا نسولف نحكي مشاكلنا على الهواء احنا قلنا ما نحكي المشاكل
3: لا نصير هي شو نقول لك يلا سرك سرك شنو بداعة
1: الله نصير عليك بحلوق العالم تعال خلنا نحكي مشاكلنا
3: اللي بالسيارة واللي بالبيت واللي بالشغل وكلها
1: اي والله شن سوي لا هي منار تدوس بقلب وتخليني أحكي عليها وأقول راحت وخطأ سفرة وتونس
3: صوتها الجميل
2: شكرا إليك يا زينة
1: أي من نورها من نورها
3: صباحكم ورد وإن شاء الله أيام حلوة جاية
1: آمين يا رب زينة مكو إنسان خلينا نكون واقعيين خالي من المشاكل ولكن البعض يشكي والبعض يكتفي بابتسامة ويخفي مشاكله ويخليها لله أنت من أي نوع وشنو اللي خلاك تصيرين هيك
3: اللي فعلا والصحيح انه ما يشكي لان نعم. انا قبل طرقت لهذا الكلام يعني موضوع الواحد من يحكي صار انا قبل كنت احكي ما انكر كنت قبل يعني من عند فريقاتي اشكي مثلا انه شيء صار يا مشكله او الجواب نعم. هانت الله كريم الله يساعدك
1: هاي مرات تجرح
3: الله يعني هالحكي هذا
1: تحسين ما حد حس بيك
3: أبد ما حد يحس هو أصلاً ما حد يحس حتى يعني القريب كلش يعني فالأحسن الواحد يسكت شلون زينة شو مسوية ما مسوية والله ماكو شيء هذا يعني صح أنت عجب داخلش مشاكل أو شو تريدين تحكين بس الجواب لما نكون مثلاً إنه يعينك الله طبعاً الله يعيني أكيد يعني هاي منتهين من أجهد.
1: شوفين ماكو يد عون حقيقية أو شخص يبادر فعلا إيه؟ حتى يحل المشكلة أو يهتم بالجانب النفسي. صح. يكتفي بكلمتين ويروح ولا يرجع حتى يكلف نفسه يسأل أو يتابع الموضوع. هنا أنا صارت أقسى من المشكلة نفسها.
3: طبعا تقولين يعني أنه تتندمين أنه حكيتي
1: فعلا
3: أنه أنا حكيت وطلعت الشيء اللي بداخلي أو هي أنه يعني ما ساعدتني، فأحسن شيء واحد يسكت. جبتوها المن انه المن تشكي. شوف انا ما عاد غير اختي
1: الله يخليك يا
3: اخوات يعني
2: الله يحفظها،
3: احكي لها كل شيء وفعلا القى الراحه من عندها. يعني حتى هي مره صارت مشكله او شيء حكيت لشخص غيرها، يعني شكيت لشخص غيرها، فهي شويه ضاجت من عندي وزعلت، ولحد الان تقول لي تذكري من شكيت لفلان ساعديك. يعني
1: إذا هي الحياة دروس، صار لك درس
2: إنه عليك يا زينة ومحبتها إليك بالتأكيد. يعني الأخت دائما تكون سند لأختها. نتمنى إنه رب العالمين يديمها عليكم هذه المحبة ويديمكم سند البعض. شكرا إليك يا زينة،
1: قلبك من أي مشكلة يا
2: اتصالك.
3: مع
2: ألف سلامة. ويانا اتصال من أبو ليث، حياك الله يا أبو ليث.
4: صباح الخير.
2: صباح الورد والعافية
4: عليك إن شاء الله على جميع المستمعين.
2: يا هلا بيك يا أبو ليث، من وين تتصل بينا؟
4: أختي ما سمعتيش؟
2: من وين تتصل بينا؟
4: من مركز الحلة.
2: تنورنا يا أبو ليث، كل الهلا بيك. أبو ليث سمعت موضوع الحلقة؟
4: أنا بس قبل الموضوع.
2: نعم.
4: أنا أبو ليث الخفاجي.
1: آه. ابن عمي. ابن عمي.
4: عندنا مثل الخفاجة يقول الخفاجة من حقه ودون أبد ما يدور مساكن.
1: أيوة شوف بديت. هلا هلا أبو ليث، نورت باتصالك، تعال امزع وياي. اليوم نصر من الله وفتح مبين.
2: وتهوس بها.
1: حياك الله أبو ليث.
4: والنعم منك شفت عمي.
1: ربي يخليك ويسلمك.
4: مثل بنت عمي إسراء مشكلتي ما شايف.
2: الحمد لله والشكر.
1: الاتصال لسه ما انقطع. ليش الاتصال لسه ما انقطع؟ اسمع طوط طوط طوط. ليش ابو ليث؟ ليش هيك؟
2: حياك الله ابو ليث.
1: هاي صارت كر وفر. ليش هيك؟ اختلفت علي؟ شمتت بيها لعادي.
4: احنا خفاجه لا فقره.
2: لا حكي كلمه الحق.
1: شفت لزموها علي. يلا شرح خلصنا منها اسبوع بعد نسولف فيها. ما حاخذ اجازه انا من الاذاعه.
2: هذول الخفاجه يحكون كلمه الحق مو مثل بعض الناس.
1: لا دي جاملك انقهر علي جاملك يدري انا قلبي وسيع مو ابو ليث
2: عليك بصوره خاصه.
4: اكيد والله. اولا الله يجيب محبتكم.
2: الله يحفظك.
1: شكرا
4: فيكم انتم ككادر، كل الكادر اللي موجود جامعه ذات المستقبل بينما بين الله كادر رافي. الله يديمها بينا.
2: شكرا شكرا لك يا ابو ليث،
1: اسعدنا اتصالك فعلا.
4: بالنسبه للموضوع اليوم.
2: نعم
1: نعم
4: والله هي الشكوى من الضل بالقلب تكتب يعني تأذي، تبين على ملامح في الوجه، تبين على
2: الشيء. أحسنت.
4: فأنا كان عندي واحد أشكيلة سبحان الله رب العالمين ذكره من وقت وأخذه.
2: الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
4: فغلط أنه تشكي اللي بداخلك للناس اللي ما يهتمون بالمشاكل.
1: ما يهتمون وما يهتمون. يعني اكو اشخاص مؤتمن هو اوكي ما راح يطلع سالفته بس ما يهتم، تحس انه وجعك ما يحس بيه.
4: اذا ما يهتم هو زادك الم بعد.
2: أيه.
4: واذا يهتم مستقبلا يستخدم سلاح ضدك. يعني انا هسه المتحدث والله اخوتي اقرب الناس اللي ما اشكيهم. ليش؟ انه بابسط موقف يصير بيناتنا قبل يعاير تسبب مساله قديمه او يحاكيك او يذكرك بيها، بس يذكرك بيها مرادك مرض.
1: وهنا انا صار اكبر من المشكله.
4: كان والدي يشكي له دائما ويوجهني، كان صديق مو والد.
2: الله يرحمه.
4: صديق لي سبحان الله رب العالمين ذكره من وقت يعني واخذه. ظليت وحدي. فش موضوع شوي حساس انت اللي ذكرته اللي حبيت انه اشارك.
2: اسعد الله نورنا باتصالك واسعدتنا مشاركتك يا ابو ليث. الله يرحم الوالد وان شاء الله يرزقك صديق صدوق وتكون يكون لك سند وعم.
1: هو رزق من رب العالمين، ولكن الافضل نخلي سرنا مثل ما قلت حتى ما يجي يوم اختلف ويا هذا الشخص ويعيرني او يفتح هذا الجرح ويبدي يحكي. اذا افضل شيء شكوى لله ولغير الله مذله. احنا يعني سعيدين باتصالك وشكرا ابن عمي.
4: من عمي للملاطفه انا اوصي جراح صديقي اخوي اخو قيصر الجراح.
2: تحياتنا الى المدعو المتالم
4: اوس.
1: لزمناها همزيا حتى نبقى نلزمها على قيصر وعلى أوس، ما يلزمون
2: حقيقة يعني، مو لأنه ممكن صلى أو يسمعنا، ولكن أوس الجراح فعلا شخصية جدا ترفة ومحترمة وإنسان جدا جدا
4: حلو. هم عائلة رافعة جدا قيصر
2: صح،
4: وأوس
2: تحياتنا لهم جميعا، أوس وقيصر
1: أخلاقك العالية
2: حيدر وعلى.
1: شكرا
2: لك. شكرا.
1: وقبل ما نروح فاصل مخرجنا عندنا كم تعليق، الناس دا تكتب وتعب روحها.
2: نعم المخرج يقول الوقت ضايق،
1: الوقت يزاحمنا، بس انتظر من زميلنا جهاد العقيلي نقول تحياتنا لك يا جهاد، ويقول قاعدة تريق واطلب ياس خضر حنوانة حن، يعني شوف يا ياس خضر
2: الإحساس.
1: قاعد يتريق الرجال ويقول أكيد مشتاق لكم دكتورة صالح مبدعة، وتحياتي للجميع وكاد الإذاعة المستقبل. تحياتنا إليك يا جهاد، وأبد عنا وعليك قاعد يتريق ويسمع الفاصل. والله يا جهاد التغالي علينا، بس يعني مصطفى اليوم شاد عداوة بالطلبات، شغل موبايلك أحسن لك ولا تنتظر مصطفى شغلها. شوفي حوراش تدزلنا خلصة الورود، إذا تدزلنا فواكه تقول يعني شوية صحية من الصبح.
2: تحياتنا إليك يا مستمعتنا يا حوراء،
1: وتقول صباح الازدحامات. وين رايحة حوراء من الصبح؟ شو طالعة وما قايلة لي؟
2: خلصت المشاكل إسراء بعد.
1: طيب تقول حوراء طلع الطلبات حبي، ليش يحسسون دا يسولفون بينها طلع الطلبات يعني مشترين شغلات.

نعم مستمعينا الأحبة، متواصلين وياكم وفقرتنا الصباحية لهذا اليوم من برنامج على هواكم، والآن نروح لفقرة أخبار جامعة المستقبل. والخبر الأول يقول: المجلس الاستشاري لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة المستقبل يبحث تطوير العمل الرياضي وتعزيز الشراكة المؤسسية، حيث عقد اجتماع المجلس الاستشاري برئاسة الدكتورة سناء عبد الأمير عبد عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة المستقبل، وبحضور ممثلين عن قطاعي الشباب والرياضة والتربية، إلى جانب ممثلي الاتحادات الرياضية، وذلك لمناقشة سبل تطوير العمل الرياضي وتعزيز التعاون بين المؤسسات ذات العلاقة. وشهد الاجتماع حضور ممثل وزارة الشباب والرياضة الدكتور ياسر أحمد الكريمي وممثل وزارة التربية الأستاذ أكرم صالح عطية، إضافة إلى رئيس اتحاد بناء الأجسام في بابل الأستاذ حيدر ماجد، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لدعم المواهب الرياضية في المدارس والجامعات وتوفير بيئة مناسبة لصقل مهارات الطلبة. وتناول المجتمعون عدة محاور أبرزها تطوير البرامج الرياضية المدرسية وربطها بخطط الاتحادات، وأيضا دعم إقامة البطولات المحلية لاكتشاف المواهب وتفعيل الشراكة بين المؤسسات التربوية والرياضية، ووضع آليات واضحة لاختيار ورعاية اللاعبين الشباب.

أما الخبر الآخر أحبتي المستمعين، من سواعد العطاء إلى منصات التكريم، جامعة المستقبل تحتفي بعمالها في يوم العمال العالمي برعاية السيد رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي. أقامت جامعة المستقبل احتفالية مميزة بمناسبة يوم العمال العالمي بحضور السادة المساعدين والعمداء وسيد مدير قسم شؤون الديوان وسيد مدير الإشراف العلمي والأكاديمي الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري، إلى جانب عدد من منتسبي الجامعة في أجواء سادتها مشاعر التقدير والامتنان لهذه الشريحة التي تمثل أساس العمل المؤسسي وروح الإنجاز اليومي. واستهل الحفل بكلمة رئاسة الجامعة ألقاها الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري، نقل فيها تحيات السيد رئيس الجامعة واعتزازه الكبير بجهود العاملين، مؤكدا أن جامعة المستقبل تنظر بعين الفخر والاحترام إلى عمالها بوصفهم الجنود المجهولين الذين يعملون بإخلاص وتفان من أجل ديمومة العمل وانتظام مفاصل الجامعة وتوفير بيئة جامعية آمنة ومنظمة ومشرقة. وأشار في كلمة إلى إن ما تشهده الجامعة من تطور مستمر في بنيتها التحتية وحسن انتظام أعمالها ما كان ليتحقق لولا الجهود المخلصة التي يبذلها العاملون الذين يجسدون أسمى معاني الانتماء والمسؤولية والحرص على أداء الواجب بأعلى درجات الإتقان، مستشهدا بقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وبالحديث الشريف أيضا: إن الله يحب إذ عمل أحدكم عملا أن يتقنه. كما أشاد بالدور المحوري الذي يطلع به قسم شؤون الديوان في تنظيم جهود العاملين وتطوير أدائهم وتوفير البيئة المناسبة لعملهم، بما ينسجم مع رؤية الجامعة في بناء مؤسسة رصينة قائمة على التكامل والتعاون بين جميع مفاصلها. وشهدت الاحتفالية لحظة وفاء مميزة إذ قام السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي وبمشاركة السيد مدير قسم شؤون الديوان الأستاذ عبد الرضا شاكر بتكريم العاملين ومنحهم مكافآت مادية تقديرا لعطائهم المتواصل في مبادرة تعكس النهج الإنساني الذي تتبناه الجامعة في رعاية منتسبيها وتعزيز ثقافة الاعتراف بالجهود المخلصة. وتأتي هذه المناسبة تأكيدا لحرص جامعة المستقبل على ترسيخ قيم الاحترام والتقدير لكل من يسهم في بناء هذا الصرح العلمي، انطلاقا من إيمانها بأن الإنسان في الثروة الحقيقية هو الثروة، وأن تكريم العاملين هو تكريم لقيم العمل والإخلاص والبناء.

0: والآن نذهب إلى فقرة أخرى جميلة وحلوة وتجنن بعد ما تحية هميا لزميلنا سعد لو أيها بالاستوديو وأيضا للجميل سنان. صباح الخير يا سنان، لابسيتي قبعة حمراء حلوة. وهسه شنو نروح فقرة؟
1: نروح للأبراج.
0: خلينا نشوف الأبراج شو تقول.
1: وأكيد بداية هوية مواليد برج الحمل ومهنيا يعني يقول
0: الحمل قبل الحمل حاف،
1: يعني شو نحط لكم بعد
0: جبنة وزعتر
1: جلالة برج الحمل.
0: يلا هيتي ما يخالف
1: صاحب الجلالة.
0: مهنيا آني حمل.
1: أوكي نجيب لك بعد تاج وكذا وتكريمات وخدمة.
0: شوف حتى أول شيء بدون بي برجي خبل
1: يعني برج يقول تتاح لك فرصة لإثبات قدراتك، يعني أنت ما عندك بس ينطلق.
0: لا عندي قدرات هواي بس ما حد منطيني فرصة أثبتها لأن أكو ناس مشكلتية تطلع وياها بالبرنامج.
1: لكن التسرع قد يربك خطواتك.
0: أي والله أمي هواي تقول لي أنت متسرعة.
1: تحلى بالحكمة ووازن بين الحماس والتخطيط. شوفي يعني أنت بس متحمسة ما عندك تخطيط.
0: متفائلة أنا متفائلة.
1: عاطفيا يا مواليد برج الحمل تحتاج إلى الإصغاء أكثر من الكلام، فالشريك ينتظر منك تفهما لا اندفاعا. شبيش إسراء حماس على اندفاع على
0: طاقة زايدة شان الجهل بس ينططون
1: حركة عندي.
0: شوف ما أنا ما لاقي حد يسمعني.
1: الله يكون بعونكم.
0: أنا أصغي وأنا كل بس
1: أصغي عن المشكلة. الله يكون بعونكم.
0: وروحي إلى مواليد برج الثور. إيش بيهم الثور شو يقولون؟ قيصر كل شوية من يطلعوا يعني يقول أني قيصر ذكرتك أنت برج الثور. نقول لك مهنيا استقرار نسبي يحيط بك وقد يظهر عرض جديد يستحق التفكير العميق قبل اتخاذ القرار. بس لا حيطفر الغير مكان.
1: لا هم تقال مواليد برج الثور.
0: خلينا نشوف يعد عاطفيا شو يقول. أجواء دافئة. لا ترى كلش حار ما نحتاج أجواء دافئة. تساعد على حل الخلافات القديمة وإعادة التوازن للعلاقة. وروح إلى البرج اللي تحب حيل منار برج الجوزاء.
1: نروح إلى مواليد برج الجوزاء. أنا كل الأبراج يعني أعلق عليهم.
0: لا أنت عندك عداوة يا الجوزاء.
1: لا كلهم.
0: الله يعينهم.
1: مهنيا يا جوزاء يوم حافل بالمهام والتواصل، فاحرص على تنظيم وقتك لتفادي التشتت. وعاطفيا شوفي يعني انت هسه انتقدتيني لانه انا عندي مشكله ويا الجوزاء. شوفي عاطفيا شو يقول. تقلب المزاج.
0: أنا همية رح أصير عداوة وياهم.
1: تقلب المزاج قد يؤثر على علاقتك، فحاول أن تكون أكثر ثباتا ووضوحا.

0: هاي الأغنية المفروض تصير النشيد الوطني المواليد برج الجوزاء.
1: اي والله انا حتى يطمئن قلبي راح اكمل البرنامج اوكي واقرا برج السرطان ويقول مهنية قد تواجه بعض الضغوط يا خطية لكنك قادر على تجاوزها عافية بالبطل. لا تحمل الأمور أكثر مما تتحمل. ترى بدينا حارة وصيف وضيم وامتحانات فلا تحمل الموضوع أكثر رجاءا. وإيش أحس يعني مشكلة وياي
0: أوكي.
1: عاطفيا مشاعر الحنين تسيطر عليك. هسه تسوي مشاكل عندك حنين يعني شنو الموضوع أول ما تعود بذاكرتك إلى علاقة سابقة
0: لأنه عنده حنين دي يسوي مشاكل.
1: أي أحد يعرف سرطان
0: سرطان من هذول اللي من يشتاكون يسوي المشكلة. شافتهم دولة؟
1: لا هاي انتي.
0: لا موني
1: اكيد تشتعاركين وياي هاي تشتاقين
0: برج السرطان
1: تطلعين يوم الاحد تطلعين وياي فتسوي مشاكل.
0: برج السرطان مو برج الاسد
1: عادي يعني ثاني
0: يعني ما اشتاق.
1: شوف والله انا طالعه مقدمه لا قلوب لا شيء.
0: نروح الى قبل نروح الى مواليد برج الكيوتين نسمع الاهداء للزميل.
1: لا هو اختار لنا على ذوقه لو اي الرسام تحياتنا الى زميلنا اختار لنا فاصل خلينا نسمعه.

0: تعرفين ليش الوجه يبرد؟ مو هو انه يقدم برنامج صحي فيعرف شنو صحي. يعني مستمعينا في دولي دي يسمعونا، ويا ريت دي سامعينا من بداية الحلقة، شفتوا مصطفى طلع كل الطلبات إلا بأغنيتي، شفتوا؟ إذن حتى لو أي إجا هسه خطية بالاستوديو طلع أغنية اللي يريدها، المستمعين كلهم طلع.
1: هنقولي منار ما استهدفتني.
0: شوف
1: صدق انت حتى اسم الاغنيه ما تعرفي،
0: والله انت كل شيء تعرف، حافظ كل اغاني، اعطيك كلمه قبل طلعها ست شاد عداوه جاي.
1: نروح الى مواليد برج الكيوتين، الملائكه دول السوت اللي عندهم جناحات هيك،
0: عنده كفشه مكفش.
1: هو ايش حالاته بالكفشه؟ ومن غير الكفشه شلون يطلع؟
0: انا احب اللبوه بديتها. يلا شوفي لي رجل اللبوه،
1: كلهم
0: رجل اللبوه. برج رجل اللبوه.
1: مهنيا يا اسود، حضورك قوي ولافت، ما يمنحك فرصه للتقدم او كسب ثقه المسؤولين. اكيد حضوركم قوي ولافت، يعني تعسود طبعا. يعني عاطفيا جاذبيتك واضحه طبعا، حضور وجاذبيه
0: يعني واحد ياكل ويقول لنفسه عوافي. هسه ولا منا تقرب رجله وتغزل بروحها.
1: احرص على عدم فرض سيطرتك على الطرف الاخر. لا ليش فرضوا سيطرتكم؟ اسود لكم، انتم ملوك الساحه.
0: متسلطه بس انا متحملتها ومكبره قلبي. يعني كافي نروح نشوف العذراء.
1: شوف العذراء،
0: هنشوف مريومه. اي هنشوف برج مارتك. مهنيا دقتك في العمل تحميك من الوقوع في الاخطاء المحتمله، استمر بهذا النهجية، خاصة مثل عرجلك مخرج، وإذا متعارك وياك يسوي دور لك غلطة. عاطفيا الصراحة مطلوبة، فالكتمان قد يسبب سوء فهم لا داعي له. لا يعني إن إحنا عندنا صراحة صراحة، دخلت من الصراحة لو لا دايخ من الصراحة. شوف لنا الميزان.
1: روح إلى مواليد برج الميزان،
0: خلينا نطلع فاصل المرتة يلا.

0: وإن شاء الله يا رب يديم المحبة عليكم.
1: يعني
0: يا مصطفى
1: للأمانة مصطفى ذوقه روعة جدا باختيار الفواصل.
0: نعم يا إسراء الروح. إلى مواليد برج الميزان تحياتنا لزميلنا أسامة العابدي مواليد برج الميزان، ويقول برجكم لهذا اليوم مهنيا قرارات مهمة تحتاج إلى حسم، فلا تتردد طويلا، وعاطفيا حافظ على توازنك ولا ترضي الآخرين على حساب نفسك.
1: شوف أبو قلب كبير، أبو قلب كبير يعني هذا الميزان. تحياتنا لزميلنا أسامة العابدي، ونروح إلى برج العقرب، وأكيد تحياتنا لي قاعد يسمع مشاكلنا إحنا السبع نسوان بالإذاعة مش عين قلبه.
0: يقول أوف قلبي شلون متحمل مشاكل سبع نسوان، أنا أسمع مشاكلهن.
1: تحياتنا لي زميلنا المتألق مدير البرامج حيدر الشلبي برج العقرب، ونقول له مهنيا الوقت مناسب للتخطيط ووضع الاستراتيجيات أكثر من التنفيذ المباشر، هو على طول تنفيذ وتخطيط واستراتيجيات. عاطفيا مشاعرك عميقة لكن احذر من المبالغة في الغيرة. أيشنو ونتعرف التفاصيل مدير برامجك. روح للقوس.
0: القوس يقول طالعهم لهذا اليوم فرصة لبداية جديدة أو تغيير مهم، كن جريئا في خوض التجربة، وعاطفيا تحتاج لبعض المساحة لكن لا تجعل هذا سبب بسوء الفهم. يعني شلون؟
1: والله ما أدري.
0: يحتاج مساحة يحتاج إنه شوي مساحة حتى يفكر بيها.
1: مساحة يبني بيت. روحنا الجدي تحياتنا أستاذ زيد الشوكم مدير الإذاعة برج الجدي، حفظناه وكلهم
0: تحياتنا لك.
1: ومهنيا جهودك بدأت تؤتي ثمارها فلا تهمل التفاصيل الصغيرة. أكيد ثمارها إحنا، هذا الإبداع اللي نقدمه ديتنا.
0: هذا مو تواضع يعني؟
1: أي والله. عاطفيا استقرار ملحوظ، الله إن شاء الله يهنيك، والشريك قد يكون داعما لك في هذه المرحلة. قد يكون
0: شو؟ قد يكون
1: هاي شنو هاي؟ قد يكون الشريك داعم، يعني تأكد الموضوع، يعني موضوع لا إغاد لا وقفة، وإحنا راح نقف عند برج الدلو. طبعا
0: خير يعني
1: برج الدلو، برج الدلو
0: روح إلى مواليد برج الدلو، وتحياتنا ليه.

0: يعني هو انت مجنون مجنون تحية.
1: يعني همزين عرف نفسه رحم الله امرأة عرف نفسه.
2: مواليد برج المجنون لهذا اليوم مهنيا نقولكم اطالع افكارك مبتكرة. طبعا دائما ما اعرف ليش يعني
1: هاي نقول افكارك اليوم يعني على اعصابه بس احشد
2: مبتكرة وعميقة وغامضة وما اعرف شنو شلون يدعوهم الفلك انه يتواضعون حتى يفهمون المحيطين.
1: لا يعني هو مبدع واشتاقنا له.
2: جايين من كوكب ثاني مواليد برج الدلو. افكاركم مبتكرة حرصوا على عرضها بثقة امام الاخرين. شوفي مو قلت لك عاطفيا قد يحدث نقاش فاجعله بناء لا جدالا عقيما.
1: اي أيوة والله
2: ما تلحقون بعد لا لا بعد بعد يدكم مجال لي قدام.
1: شفت طبعا احنا ما ننسى همين مصطفى زيكو برج الدلو تحياتنا الى ونختمها مع برج الحوت حبيب قلبي رافي وليدي صغيروني وبرج الحوت خل اقرا خل اعرف سوالفه مهنيا وش عنده مهنيا بس ياخذ مني فلوس ويشتري. حدثك قوي اليوم وقد يساعدك في اتخاذ قرار مهم. عاطفيا اجواء رومانسيه مناسبه للتقارب او التعبير عن المشاعر. اكيد حرجع احبكي ماما احبكي ومن احبك الروح. الى فاصل حتى نختم.

0: ووصلنا إلى ختام هاي رحلة جميلة، ساعة ونص من الإبداع، من التفاؤل، من الإيجابية، ومن أصواتكم الحلوة حقيقة، ومن اتصالاتكم الروعة وتعليقاتكم. أكو عندنا تعليقات يا منار قبل ما
1: لا خلصت التعليقات، السوالف بيناتهم
0: الله حلوة، دا يسولفون بيناتهم،
1: دا يتعرفون ويذكرون أيام ما كانوا مستمعين قدماء.
0: طبعا تحياتنا لكل مستمعينا اللي يشاركون على البث أو بالاتصال، ونقولكم وصلنا لختام هاي الحلقة. كنا وياكم في التقديم المبدعتين المتألقتين الجميلتين
1: حلوة
0: ومنار العامري، وأما في الإخراج زميل المتألق المبدع مصطفى القزويني. ونقولكم في أمان الله، وكانت حلقة جميلة يا منار.
1: شكرا لكم أكيد مستمعينا، وشكرا للأشياء أسراء. إن شاء الله نشوفكم باشر وتسمعونا بحلقة جديدة في أمان الله.

يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: صباح الخير من المستقبل FM.
2: جثة ظهرت بدون أثر، طيارة اختفت بالسماء، لوحة مرسومة قبل قرون بيها تكنولوجيا اليوم، شنو الربط ومنو يملك الحقيقة؟ ألغاز محيرة، برنامج ياخذك العالم الأسئلة اللي ما إلها جواب، قضايا غامضة وظواهر حيرة العلماء والعقول. أنا مريم الزبيدي من إذاعة جامعة المستقبل. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأحبة ببرنامج الغاز محيرة. برنامج الغاز محيرة من إعداد حيدر الشلبي وتقديم مريم الزبيدي، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. مملكة الزومبي الحقيقية، قصة هايتي والموت الأحياء. هايتي جزيرة من أجمل جزر الكاربي، شواطئها ساحرة وغاباتها الكثيفة تخفي أسراراً مرعبة. هناك وسط قرى صغيرة منسية تتردد همسات عن الموت الذين عادوا، نعم الزومبي، ولكن هذه ليست قصة سينمائية، إنها قصة حقيقية. بتقاليد ديانة الفودو المنتشرة في هايتي، يؤمن الناس بقدرة الكهنة على إعادة الموتى، لا ليست بمعجزة إلهية بل بتعويذة. الزومبي حسب معتقداتهم ليسوا وحوشا تلتهم اللحوم، بل أناس تم تسميمهم بمادة قوية تدعى تيترو دوتوكسين، تجعلهم في حالة شلل شبه كامل، يبدو فيها الشخص ميتا تماما، ثم يدفن، وبعد أيام يخرجه الكاهن من القبر ويبقيه تحت تأثير مواد مخدرة تجعله مطيعا فاقد الإرادة، يعمل كعبد دون روح. القصة الأشهر وقعت عام 1980، حين ظهر رجل يدعى كلاريفيوس نارسيس في إحدى القرى بعد أن قيل إنه مات ودفن قبل 18 عاماً. شقيقته تعرفت عليه وأكد أطباء إنه هو فعلاً لم يكن شبحاً ولا توهماً، بل كان زومبي. العلماء دخلوا على الخط وبحثوا في طرق تأثير بعض السموم على الجهاز العصبي، لكن بقي سؤال واحد بلا إجابة: لماذا يفعل الكهنة ذلك؟ ومن يطلب منهم صناعة الزومبي؟ هايتي جزيرة الجمال والرعب، حيث قد لا يكون الموت نهاية القصة. مستمعين الأحبة، إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة لهذا اليوم. نلتقيكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء. جثة ظهرت بدون أثر، طيارة اختفت بالسماء، لوحة مرسومة قبل قرون بيها تكنولوجيا اليوم، شنو الربط ومنو يملك الحقيقة؟ ألغاز محيرة، برنامج ياخذك العالم الأسئلة اللي ما إلها جواب، قضايا غامضة وظواهر حيرة العلماء والعقول. أنا مريم الزبيدي من إذاعة جامعة المستقبل.
3: ساعة معه.

فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت الدقة عذبني القلب.

فكرت الحب كلمي على ورقة اكتبها اليوم بمحيها وبتبقى دار الأشواق عطول بتطل سرقة.

صحتك تهمك، تريد تعرف شلون تحافظ على جسمك وتفهم أكثر عن الأمراض أسبابها وعلاجها. برنامج شلون الصحة دليلك الشامل لعالم الطب والصحة، أحدث المعلومات الطبية، نصائح من الأطباء. لا تخلي صحتك آخر اهتماماتك. تابعونا في برنامج شلون الصحة كل يوم أحد الساعة 10:30 الصبح على موجتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل.

0: صباح العافية وصباح الخير عليكم، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شلون الصحة، البرنامج اللي نحكي به عن صحتنا بطريقة بسيطة وقريبة وواقعية. اليوم راح نحكي عن تفاصيل نعيشها يوميا: تعب رغم نوم كافي، صداع، خفقان، ضيق نفس، أعراض ممكن نعتبرها بسيطة لكنها أحيانا تكون رسالة من الجسم.
1: نعم،
0: وحتى نفهم هذه الرسائل يشرفنا ويانا ضيفنا الكريم الدكتور سيف سلمان الجبوري، اختصاص الطب الباطني. اهلا وسهلا بك دكتور، ونورت برنامج شلون الصحه.
1: تحياتنا لك استاذ العزيز.
0: تحياتنا لك.
1: وتحياتنا الكادر اذاعه المستقبل، وتحياتنا لمستمعيكم الكرام.
0: حياك الله حياك الله. دكتور، خلينا نبدا من ابسط شيء حقيقه نعيشه يوميا. ليش احس بتعب دائما رغم انه انا نام زين، اكلي زين؟ شو الموضوع؟
1: يعني صراحه استاذ، هذا من المواضيع اللي حاليا بزياده، انه موضوع النحول المزمن والام المفاصل والام العضلات. يعني احنا بدنا نشوفه بزياده، والناس هواي تشكي من عنده موضوع له هواي اسباب صراحه. نبديها من الأكثر شيوعاً اللي هو شنو؟ اللي هو نظامنا الغير صحي، نظام اللي بكثير من الضغوطات اليومية اللي يعيشها يعني الإنسان.
0: نعم.
1: خصوصاً يعني شعبنا، ضغوطات نفسية، عمل مرات ما مناسبة، مرات ساعات نومة مو صحية وقليلة، مرات ناس يتأخرون بالنوم، يعني نام بوقت متأخر.
0: مهم هذا الموضوع؟
1: أي كلش مهم طبعاً، إلى تأثيرات هواي طبعاً. هذا موضوع النوم إذا نشعب بي يعني إلى هواي تأثيرات سلبية على الجسم. من هاي التأثيرات شنو؟ أن النوم المتأخر راح يرفع مستوى الكورتيزول بالدم، وبالتالي يزيد مقاومة الإنسولين. النوم المتأخر راح يخلي الواحد يأكل وجبات إضافية بالليل، وبالتالي يزيد خطورة الإصابة بالسمنة. والسمنة هم يعني مضاعفاتها هواي، اللي هي مثل ما تعرفون يعني تسبب ضغط، ترفع مستويات السكر بالدم. فهاي كلها طبعا، هاي احنا دا نحكي هسه حاليا على موضوع اضطراب النوم او النوم المتأخر او السهر. اكو طبعا موضوع الهرمونات مال الجسم، هو الجسم مبرمج لساعة بيولوجية معينة المفروض ينام بيها ووقت يقعد بيه. كل ما يقعد مبكر يعني ساعات الصباح الاولى، كل ما انه هذا اكو وقت معين لافراز الهرمونات. الهرمونات طبعا البنائية احنا نحكي، اللي هي لها دور كبير بالمحافظة على الصحة النفسية قبل البدنية. يعني اللي يقعد حس احنا ناسنا يعرفوها طبعا، اللي يقعد من وقت دا يشوف روحه انه مزاجه يكون جيد وعنده طاقة يعمل، ودا يشوف انه رغبته بالأكل الصحي أكثر. اي بينما اللي يسهر يروح على أمور مو صحية طبعا، حتى بالأكل مادته ووجبات متأخرة مو صحية، يقعد متكسر. ليش؟ لأن هاي الهرمونات اللي حكينا عليها مثل هرمون النمو، الجروث هرمون، هرمون التستوستيرون، هرمون الذكورة، هاي الهرمونات تنفرز بساعات الصباح الأولى.
0: أحسنت.
1: اي فهذه لها تأثير أكيد يعني على صحة الجسم. ويعني احنا سجبناها من باب النحول. موضوع النحول هذا واحد من أسبابها هو أنه هذا اضطراب النوم.
0: نقدر نعتبر هذا التعب أنه يعني ممكن مؤشر يعني لمرض مخفي أو مرض معين.
1: صح، هذا واحد. البقية شنو؟ البقية طبعا السكري بداياته أعراضه فقط نحول. اي يسبق السكري نحول لمدة سنوات، هنا يقدروها أنه 4 إلى 5 سنوات المريض يعيش بحالة من النحول قبل لا يصاب بالسكري.
0: إذا تشيك سكر ما هبين؟
1: هو ممكن يشيك السكر يطلع طبيعي بس عنده مقاومة إنسولين. أي يعني هو هذا الشخص شلون راح تبدي القصة مالته أبو السكري النوع الثاني هنا نحكي اللي هو مقاومة إنسولين. القصة أنه أكو تاريخ عائلي بالمرض، انه عنده احد اهله يعني عندهم سكري. راح طبعا هو ايضا هو طبعا هذا مو خط احمر يعني عنده تاريخ عائلي هو لازم يصاب بالسكر. هم يقولون نمط الحياه يبقى رقم واحد.
0: نعم.
1: اي بس اكو امور تضيف فوقها. يعني اذا اكو تاريخ عائلي وهو عنده سمنه عنده نمط حياه مو صحي مثل ما قلنا هسه يتاخر بساعات متاخره يلا ينام ويقعد ورا الظهر ياكل اكل مو صحي رياضه ماكو فهذا معرض للسكر. شو راح تبدي أموره؟ راح تبدي بنحول. راح تبدي بنحول لمدة سنوات ممكن، مو شرط إنه الأرقام ما السكر تصعد، بس ممكن طبعًا تلقاها تصعد. إيه ممكن يلقاها تصعد وراء الأكل مثلًا، هاي مع مؤشر لمقاومة الأنسولين. ممكن يلقى تراكم مالته بحالة ما قبل السكر، يعني مثلًا يسوى تحليل تراكم ويريد يتأكد، يعاني من نحول، آلام بالعضلات، آلام بالمفاصل. يروح يسوي تحليل تراكمي ما يلقى سكري مثلا بس يلقى ما قبل السكري. احنا طبعا السكري احنا بما انه يعني مرينا على السكري، السكري من الامراض اللي بزياده بالمجتمع. له ربط مباشر بالسمنه.
0: نعم.
1: له ربط مباشر بقله الرياضه، يعني البشر تعرف بالتاريخ البشر كان قبل اكتشاف الزراعه كان هو صياد.
0: نعم.
1: فكان حتى يحصل له وجبة أكل يعني يجهد نفسه هواي. إيه. بعدين تحولت الموضوع صارت زراعة مجهدة
0: طبعا،
1: فصارت أيضا صعبة. التمدن هذا اللي هسه نعيشه حاليا هذا مو طبيعي على البشر، يعني البشر تاريخه تدري آلاف السنين. إيه. هذا التمدن اللي صار آخر 50 سنة أو أكثر قلت المجهودات البدنية. صح. بعد البشر ما يحتاج مجهود بدني مثل قبل.
0: صح.
1: بالتالي زادت السمنة، زادت مقاومة الإنسولين،
0: وزادت الأمراض وياها.
1: زادت الأمراض بالضبط، هرمونات نزلت. وسأكون مقولة يعني قبل فترة قريتها.
0: نعم.
1: يقول معدلات التستوستيرون أو هرمون الذكورة بالعالم كله بتناقص. إيه تناقص ليش؟ لأنه هو البشر متجه للسمنة، متجه لقلة النشاط البدني. هذا الموضوع موضوع التستوستيرون طبعا له ربط مباشر بالرياضة أو أي نشاط بدني. لازم البشر عنده جزء من حياته بها نشاط بدني. اي ما يعني مو صحيه انه يعني حياتي مكتبيه. طبعا احنا اكثرنا هسه صرنا
0: هيك اكثر شيء سيارات، السياره متعوفه لا مشي لا كذا لا حركه.
1: اي فعلا هو هاي مصيبه كبيره،
0: هاي مؤشر خطير اعتبره.
1: اي والله يعني الصحه العالميه يعني بانحدار للاسف. اي بس يبقى البشر يحكم نفسه، يبقى
0: طبعًا.
1: البشر رغم طبعًا. يعني هاي كلها هسه احنا نشوفها صراحة أنه مدينتنا صعب أنه تسوي بها مجهود بدني، يعني قصدي ما عندك فد بنى تحسية.
0: صح.
1: شوارع نظيفة تمشي.
0: صح.
1: بيها اي بس لازم واحد
0: دكتور يعني كلنا نعرف أنه للماء يعني فد فائدة عظيمة رب العالمين خلقها وهي مو اعتباطا. ايش قد كمية المي الطبيعي باليوم اللي لازم يشربها الفرد؟
1: نعم. يعني كمية المي هي تختلف طبعا من مكان لمكان. ليش؟ لأن لها علاقة بال يعني بالجو والحرارة الجو أكيد.
0: نعم.
1: إيه بس إحنا أكو معدلات أو أرقام يعني
0: ثابتة
1: المفروض. إيه يقول لك النساء مثلا المفروض اليوم يوميا تشرب من 2 لترين إلى 2.5 لترين، والرجال من 2.5 لترين إلى 3 لتر أو 3.5 لتر. أكثر من هاي. شنو القياس؟ أنا شلون أعرف نفسي أنه محصل على كمية مي كافية؟
0: أي.
1: القياس طبعا أنه لون الإدرار يكون أصفر فاتح مو أبيض.
0: نعم.
1: هذا زيادة. ولا أصفر غامق.
0: نعم.
1: أصفر فاتح، هذا أنت تقدر تقول أنه أنا يعني محصل كمية كافية من شرب المي. طبعا واحد من أسباب النحول المزمن هو الجفاف.
0: أي
1: اكو ناس طبعا تعاني من نحول مزمن، خصوصا النساء احنا نشوفها هاي الحاله، التهابات مجاري بوليه متكرره.
0: صح.
1: نحول مزمن هي مشكلتها شنو؟ عندها عداء ويا المي. هي تقول انه انا ما اشرب مي كفايه وما يعني ما اقدر اغير هذا، هو نمط حياتها يعني.
0: اي صح صح. دكتور انت شايف هسه الموجود ذني المشروبات الغازيه وكذا.
1: نعم.
0: ممكن انه يعني يغلن عن المي؟
1: مو صحي يا ذني، مو هو شنو
0: المي خلينا نقول يعني شو اسمه يعني مو
1: المياه الغازية،
0: لا مو المياه الغازية، لا مثلا ذني مثلا البربيكان وغيرها هم يعتبر انه مدررات وهيك يعني.
1: اي صح مدرر هو، بس هو بيعال طاقة عالية العفو، وهاي الطاقة يعني هو مشروب شعير بأرقام طاقة كلش عالية، يرفع معدلات السكر، ما يعتبر
0: يعوض على المي.
1: ويعني هو هاي كلها سوائل صراحة، كلها سوائل داخلة للجسم تنحسب كسوائل، بس انت كمصدر افضل مصدر هو المي
0: طبعًا
1: الطبيعي.
0: طبيعي صح صح. هواي ناس هسه شوف نشوفها وحاليا نساء ورجال، فما اعرف هي فد مودة او كذا، شرب القهوة.
1: نعم.
0: هل هي القهوة مفيدة لو مضرة يا دكتور؟
1: صراحة أنا من اللي يشربون قهوة هواي، بس هي أكو فد أرقام، هو طبعا كل شيء زيادة منه هو مؤذي، كل شيء حتى الأكلات الصحية أما إذا نزيد بيها هي طبعا تصير مضرة. موضوع القهوة، القهوة ينصحون بشرب 4 فناجين فما دون، من توصل 4 وفوق يقول لك هذه بدأت الجرعة عالية مع الكافيين. طبعا شرب القهوة يفضل لازم أنه أنت ما تعبر 12 الظهر آخر فنجان قهوة شربته. ليش؟ لأن عمر النصف مال القهوة الكافيين مالتها يوصل إلى 9 ساعات، فإحنا حتى القهوة ما تسبب لنا اضطراب بالنوم، وإحنا قلنا النوم كل موضوع مهم جدا، حتى ما تسبب لنا اضطراب بالنوم لازم إحنا آخر فنجان قهوة ما يعبر 12 الظهر على مود التبلية. شنو؟ على مود تنام نوم عميق توصل. هو النوم طبعا بالمناسبة النوم مراحل،
0: صح؟
1: النوم يمر ب4 مراحل 4 ستيجات. النوم المنعش اللي يقعد الشخص وراه صاحي واعي وتركيزه جيد،
0: نعم،
1: وعنده طاقة، هذا لازم يوصل مرحلة ثالثة ورابعة من النوم، يعني نوم عميق يوصل.
0: نعم.
1: القهوة شنو مشكلتها؟ القهوة هي طبعا تعرفون مادة منبهة بها فوائد هواي، بضمنها انه اثناء ساعات النهار ساعد على التركيز،
0: صح،
1: تطفى نوع من النشاط،
0: خصوصا احنا عندنا راح تبدي فتره يعني طلابنا دراسه هسه وحاليا امتحانات، وايضا طلاب الامتحانات الوزاريه، فهذا يحتاج دكتور انه
1: اي القهوه يعني القهوه هي مفيده بس يعني حدها للظهر، خلينا نتجاوز هذا الحد، وبالتالي ترى هم تستفاد منها الصبح وهي مغطيت لك الحد اللي تقريبا 9 ساعات من تحسبها وراء ال 12، يعني توصلك للتسعة وأكثر. طبعا هي مو تنتهي المادة، هي عمر النصف مالتها 9 ساعات. فبالتالي القهوة استفاديت منها بدون ضرر. اي اذا تشربها لحد ال 12 الظهر.
0: دكتور نقدر نراوس بالكابتشينو والقهوة؟
1: والله كلها كافيين، كلها كافيين مو صحي،
0: نزاغل شوية.
1: بالمناسبة القهوة طبعا هنا نحكي القهوة سادة الصحية، نعم، قهوة سادة بدون سكريات،
0: نعم،
1: من صارت وياها سكريات لا خربت تماما. ليش خربت؟ الجسم يتعود على السكريات، يقوم مصدر مال الطاقة هو سكريات، من أي سكريات طبعا تدخل جسمك،
0: نعم،
1: يصير مصدر الطاقة هي السكريات. السكريات ايش تطي؟ تطي تحسن المزاج وتطي طاقة لفترة قصيرة جدا اللي هي ساعة، ساعة أو ساعة ونص.
0: نعم.
1: فاللي يشرب سكريات هواي أو مثلا يشرب كابتشينو هاي شوف روحه تنشط لمدة ساعة، ورا الساعة نزلت طاقته وبدأ ينعس وبدأ يخمل وصداع ونحول. هاي سكريات، هاي مشكلة السكريات. فاحنا نعود جسمنا بدون سكريات حتى تحافظ على مستوى من الطاقة ثابت.
0: أحسنت. دكتور الأكل بالليل يأثر على الصحة لو لا؟ خصوصا نشوف ناس يعني بالليل بدأ ينمنم منا منا منا، خصوصا موبايل مفتوح 24 ساعة
1: بل.
0: هاي الكارثة والبلاء اللي جانا. أولا بدأ الأكل،
1: صح،
0: بعدين التركيز بالموبايل،
1: صح،
0: وبعدين راح يتأخر ساعات، شنو هيك ساعات طويلة إنه بدون
1: والله هو الأكل أستاذ بالليل مو صحي. يعني وراء 8 بالليل إحنا طبعا كنا نحتاج نظام حمية غذائية، كنا نحتاج،
0: نعم،
1: لأنه هسه إحنا قلنا موضوع السمنة بزيادة، فالمفروض يعني إحنا حتى نحافظ على سمنا وحافظ على صحتنا وراء 8 بالليل واحد المفروض يتجنب الأكل يبدي. وإلى أسباب ثانية أنه مو بس موضوع السمنة، موضوع أنه أكو مرضى يعانون من جالي مزمن، هذا مفروض آخر وجبة ما أكلها 3 ساعات قبل النوم، 3 ساعات فيترك مجال للنوم أنه بطنه فارغة. اي الاكل بالليل هو مو صحي يعني بشكل عام، لكن هم اكو حكي بالموضوع انه يقول لك اكو ناس مثلا هو هذا نظامها ثاني يشتغل بالليل هو شفت ما كمال عمل ليلي فهذا شيء يسوي، هذا هو لازم ياكل بالليل وجوز بالنهار هو يعني قليل الاكل مالته.
0: خلينا نحكي الموضوع يعني موضوع ثاني، انتقاله للقلب والضغط. تدري هذا مهم جدا خصوصا بأعمار الأعمار الكبيرة، وأيضا إذا نشوف هواية حتى بالأعمار الصغيرة يعني ما أعرفها. شنو أعراض ارتفاع ضغط الدم دكتور؟
1: والله أستاذ هذا واحد من أهم المواضيع حاليا موضوع الضغط. ليش؟ لأن هو يعني السبب الرئيسي بأمراض القلب أو أحد الأسباب الرئيسية. طبعا هو إحنا مثل ما قلنا هذا التمدن اللي نعيشه وقلة النشاط البدني وزيادة السمنة واضطراب الدهون اللي دا تصير عندنا، هاي كلها تؤدي بارتفاع ضغط الدم. السمنة سبب رئيسي لضغط الدم، اضطراب الدهون سبب رئيسي، مرات أكو مشاكل غدد صم يعني مثلا غدد درقية الكظرية ممكن، هاي بس هاي أسباب يعني قليلة. يعني هو طبعا استعد تعرف أنت الضغط هو مرض 90% ما معروف سببه، ما في شيء واضح تقول هذا سبب الضغط.
0: صح، كنا نعرف سابقا بس الكبار يصير بهم ضغط، بس حاليا حتى ما شاء الله شباب يعني
1: كل عمر ابدا
0: مشكله هاي.
1: اي احنا عندنا هذا يسميه ضغط ثانوي اللي يصيب الشباب او اللي اعمارهم دون ال40.
0: نعم
1: يسميه ضغط ثانوي، نحاول انه نلقى تفسير له، نحاول انه المريض راح يمر بهواي خطوات بتحاليل ويحتاج تخطيط على مود نحاول نحدد السبب وممكن نعالجه السبب. يعني ضغط الكبار بالعمر لا هو هذا ضغط. هذا سبب ثانوي بس هو بالغالب احنا ما نلقى. واحنا قلنا هذا التمدن مالتنا زيد عندنا هاي الامراض،
0: فلذلك يسموه هو المرض القاتل او الصامت.
1: اي بالضبط هو صامت تماما، هو كاعراض الضغط الناس تصور انه بيه اعراض، الناس تحاول تربطه هو والصداع، يجون مثلا للطوارئ يشيك ضغطه من عنده صداع، بس هو بالحقيقة الضغط ما بيه اي اعراض، ما بيه اي اعراض. الاعراض شو وقت تصير مال الضغط بحالتين، من اكو ارتفاع مفاجئ للضغط، صعدة مفاجئة، واحد مثلا خلينا نقول ضغطه 14 او 15 هو عنده ضغط،
0: نعم،
1: وصعد فجأة الى 18 راح يحس بي يعني هاي صعدة مفاجئة،
0: نعم،
1: مو مثل اللي صعدته مثلا خلال 6 شهور سنة أو أكثر اللي هم أغلب مرضانا، يعني يصعد ضغطه لكن بشكل تدريجي.
0: نعم.
1: الحالة الثانية اللي هي من تصير مضاعفات الضغط يجي بها المريض كمضاعفات مو الضغط نفسه، يشون مثلا يحس بصداع شديد بسبب ارتفاع ضغط الدماغ أو بسبب نزف داخل الدماغ أو يصير عنده ضعف شقي طرف من الأطراف، يصير بضعف أو يصير بخدر أو يصير عنده اختلال بالأعصاب السابعة هاي الشرجية نسميها، أو ممكن يفقد الوعي، أو ممكن يجي ضرر بالكلى ويتبول دم مثلا بسبب ضغط طبعا، أو يصير عنده ألم بالصدر وتسلخ بالشرايين مثلا أو جلطة قلبية. تعرف هواي مضاعفات للضغط. إحنا هو الضغط صراحة ماكو عضو بالجسم ما يضربه. الناس تصور مثلا الكبد يسلم من الضغط، لا هم يضرب بالضغط. ضغط مرض مهم جدا مثل السكر.
0: شو وقت أراجع الطبيب إذا كان عندي ألم بالصدر؟ لكن هذا السؤال راح أترك إجابته بعد ما ناخذ فاصل يا زميلنا المخرج ونرجع نشوف شنو الإجابة.
1: شكرا.

0: رجعنا وياكم أحبتي المستمعين والمشاهدين بعد الفاصل. وسألتك دكتور إيش وقت أراجع الطبيب إذا كان عندي ألم بالصدر؟
1: يعني صراحة هاي من الأعراض المهمة جدا اللي أكثر مرضى اللي رواد الطوارئ اللي يجون للطوارئ هم يعانون من هذا الشيء أو خايفين على قلوبهم طبعًا. صراحة هي طبعا أغلب الحالات تطلع ما لها علاقة بالقلب، لكن موضوع أنه شو وقت المريض المفروض يراجع. إذا الألم بالصدر،
0: نعم،
1: منتصف الصدر،
0: نعم،
1: ماشي، نعم، ويكون يوصف المريض مثل حرقة أو ثقل على صدره، وهذا الألم ممكن يمتد للرقبة أو الفك الأسفل، وممكن يمتد للكتف الأيسر، وممكن يمتد للوح الكتف،
0: نعم،
1: بالظهر، ويمتد ممكن ينزل على إيده. الوصف مات المريض كنوع الألم ماته، وهذا الألم مستمر والمريض عنده عوامل خطورة للقلب. يعني المريض هو مو ولد شاب وما عنده شيء وشاب ورياضي ومهتم بصحته، لا، أكيد أكو عوامل خطورة. أمراض قلب ما تجي هيك شيء مفاجئ بدون سبب. تلقى المريض أنه مثلا عنده تاريخ تدخين، تلقى المريض أنه عنده سكري مثلا أو ضغط أو اضطراب بالدهون أو سمنة شديدة، لازم أكو سبب الأمراض القلب. فأمراض القلب هي مثل ما قلنا ما تجي بصورة مفاجئة بدون سبب واضح، بالغالب أكو سبب. يعني والوصف مال الألم عند المريض هذا اللي وصفناه، وممكن وياه تعرق، ممكن وياه انخفاض بالضغط، ممكن وياه فقدان وعي بصورة مفاجئة إذا مصحوب خفقانات وغيرها. فهذا يستحق يعني زيارة للطوارئ ويسوي له تخطيط.
0: على ذكر الخفقان دكتور، الخفقان يعني خطير لهالدرجة؟
1: طبعا اغلب انواع الخفقانات هي ما لها قيمه وبسيطه جدا، وممكن لها هواي اسباب. مثل ما نعرف احنا شرب الكثير من الكافيين ممكن يسوي خفقان، الرياضه يسوي خفقان، خوف شديد، او مرات اكو مرضى عندهم فد حالات من الذعر،
0: يعني زياده مشروب الطاقه اللي هي
1: مشروبات الطاقه اكيد كافيين،
0: ما اعرف حتى اعلانات تصير عليها بالوسائل التواصل الاجتماعي.
1: سموم اكيد
0: مشكله هاي،
1: احنا متفقين انه هي سموم. بس هاي الأمور هاي بسيطة. أكو خفقانات، لا، أكو خفقانات اللي هي مثل ما ذكرنا أهل الأمراض المزمنة، عنده خفقان بصورة مفاجئة، الخفقان استمر عنده، الخفقان كان مصحوب بانخفاض بالضغط، تعرق. يعني أكو أمور تستوجب أنه ممكن واحد يطلع عنده فد خفقان.
0: دكتور ليش نشوف جلطات مفاجئة حتى عند ناس أنه بدون ما عندهم تاريخ مرضي؟
1: يعني صراحة أستاذ هي يعني إحنا مثل ما قلنا الجلطات القلبية ما تجي من فراغ، مستحيل. بس أكو ناس قول أنه هم ما يدرون بأمراضهم. يعني شون؟ يعني مثل واحد عنده هو ما مسوي تحليل دهون، يكتشف وراء ما صارت عنده جلطة قلبية. طبعا بالمناسبة الدهون مو شرط السمنة، أكو تاريخ عائلي بالدهون، أكو أمراض تأثر على الإنزيمات، إنزيمات الكبد تخليها أنه ترتفع معدلات الكوليسترول، تلقاه هو شاب
0: حتى لو كان ما عنده سمنة.
1: أي هاي يسموها دهون وراثية. دهون وراثية. كوليسترول عنده أرقام عالية، وذولا فعلا ذولا يجون أنه إحنا هم نتفاجأ وياهم، نشوفه شاب رفيع رياضي مثلا، تلقاه لاعب رياضة ويطلع عنده الأرقام 500 أرقام الدهون.
0: فلذلك يعني برأيك أنت يعني شنو تنصح الناس أنه شو وقت يشيك دهون؟ كل جد يشيك دهون؟
1: بالي الدهون إحنا حاليا ننصح أنه بعد 30 سنة المفروض كل واحد أدى تحليل دهون على الأقل مرة واحدة بالسنة، أو أدى تحليل سكر مرة واحدة بالسنة على الأقل 6 أشهر إلى سنة المفروض يشيك سكر.
0: حتى نخلص من الموضوع هذا، وأصلا هو حتى يسلم الشخص أنه يأمن على صحته
1: بعد 30 هذا. وإذا أكو تاريخ عائلي، يعني واحد من عائلته مات بأمراض قلب، عدة دهون بالعائلة، فهذا لا، بعمر مبكر ممكن يفحص الدهون.
0: نحكي شوية هسه عن موضوع يعاني منه هواي ناس، صداع المتكرر طبيعي. دائما هواي انه يكون عدة صداع، هذا متعود على هذا الموضوع.
1: صح، احنا عندنا موضوع الصداع، هو طبعا هو اكثر الامراض شيوعا بالعالم. الصداع هو أغلبه، هذا الصداع اللي نحكي به هو الصداع الشد العصبي،
0: التوتري
1: بالضبط، أو الشقيقة. ذني يعني أمراض صداع شائعة جدا، هو لها علاقة بالضغوط النفسية والتعب والإجهاد البدني والنفسي طبعا أكيد، والسهر،
0: استعمال الموبايل يعني أي. الاتصالات
1: طبعًا.
0: اللي عندهم مثلا مناصب أو كذا،
1: نعم.
0: فتلقاها 24 ساعة يتصل بموبايل، هم إلى دور
1: بي... إلى دور أكيد الضوء مع الموبايل إلى دور يزيد من خطورة الصداع، لذلك ينصحون أن الضوء ناصي دائما خصوصا مرضى الشقيقة. الضوء يأثر عليهم، الصوت العالي يأثر عليهم، الانفعالي يأثر عليهم، تفكير زايد يأثر عليهم، أي السهر يأثر عليهم، زايد عندهم نوبات الشقيقة.
0: الأكثر الناس اللي عندها اتصالات هواية يخلي مرة الآيربود، أو ما يدري ممكن الآيربود هو تأثير أكثر من
1: صح، صوت عالي بالإذن، صوت عالي ومزعج بالإذن، هو عايش بقلق، هذا تلقاه التلفونات هو تجي
0: صح إيش يسوي إيش يسوي
1: هي ضغوطات نفسية
0: شغل هذا
1: صح صح
0: صح. شنو علامات الجلطة الدماغية دكتور؟
1: الجلطة الدماغية يجون المرضى بالغالب يشكون من شلل شقي، شلل شقي طرف كامل عنده، بالغالب طبعا هو الطرف الأيسر 9 إلى 1،
0: نعم
1: الطرف الأيسر عنده واقف أو خدر بالطرف الأيسر، خدر بدون ضعف يعني إذا محافظة يعني جلطة حسية،
0: نعم،
1: أو تلعثم بالكلام ما يقدر يحكي، سانة ثقيل،
0: نعم. هي بداياتها ما راح تبين هالشكل، بداياتها ممكن إنه خدر بس مرات الشخص يقول لك إنه هذا الخدر ممكن إنه فد أدى فد انزلاق بالفقرات العنقية وكذا، ممكن يأثر فيه جهل هذا الموضوع.
1: هي صراحة هي الجلطة مفاجئة، يعني شلون مفاجئة؟ يعني احنا عندنا المواضيع الحادة حادة يعني تجي بصورة مفاجئة، هي انسداد شرايين. اي احنا هاي فاسكولار قاعدة، عندنا الحاد هو شرايين. يعني شلون؟ يعني ألم مفاجئ حاد بالصدر، هو انسداد شرايين. هاي قلنا ضعف طرف، سانة ثقيل، فقد النظر بشكل مفاجئ، تلعب بالعصب السف بشكل مفاجئ، طبعا هاي ما يجي بشكل تدريجي، هذا مفاجئ
0: رأسي.
1: اي هذا هو بالغالب هو انسداد الشريان. اي طبعا هم بتفاصيل هواي، اكو جلطه نازفه، واكو جلطه خثريه، واكو جلطه عابره يسموها، يعني ممكن خلال 24 ساعه تنحل الموضوع. واحنا انا عندي فيديو صراحه على صفحتي الشخصيه انصح بيه الناس، اقولهم اللي يصير عنده حاليا بهالوقت هذا،
0: نعم،
1: اللي صار عنده أعراض جلطة اللي هاي هسه حكيناها، ضعف أحد الأطراف، تلعثم بالكلام أو صعوبة بالكلام، أو اعتلال الأعصاب السابع، أو فقدان النظر، أو يفقد الوعي بصورة مفاجئة، أو دوار شديد يصير عنده، هاي اللي يصير عنده هي هاي الأعراض، لازم يجي للمستشفى أهله يجيبوه بالسرعة الممكنة.
0: جميل.
1: ليش؟ لأن صارت عندنا طبعاً حالياً وحدة الجلطة الدماغية، وحدة السكتة الدماغية، هاي الوحدة معنية بأنه تنطي علاج مذيب خثرة للجلطات الدماغية إذا إجا بالوقت المناسب الساعات الأولى.
0: نقدر نسيطر عليها
1: بالضبط، لا يطلع بنتيجة ممتازة، يطلع ما بيشي.
0: إذا تأخر الموضوع يعني
1: إذا تأخر بعد ما تقدر تطي، ما تقدر تطي ليش؟ لأن تزيد خطورة النزف. أي من يتأخر النسيج يتضرر، يصير ضرر بالنسيج مع الدماغ، يقوم هو اصلا ينزف وحده، فتطي مذيب خثره لا سويك مشكله كبيره، فمن يجينا من وقت احسن له.
0: حضرتك ذكرت انه بصفحتك

0: اكثر شيء بالليل.
1: نعم
0: يقوم يقول دكتور انا اذا قعدني الادرار اكثر من مره بالليل،
1: نعم
0: هاي من الاعراض المهمه صراحه،
1: نعم
0: واللي احنا دائما نستدل بها وندز المريض على تحليل، ولو هو تحليل السكر استاذ صراحه هو تحليل روتيني. يعني احنا هسه بهالوقت هذا قمنا موضوع السكري، ومريض ما جاينا على سكر، جاينا على صداع مثلا.
1: نعم
0: اي انا دزت تحليل سكر تشيكه، ليش؟ لان اول شيء تحليل رخيص،
1: نعم
0: ما له قيمه، موجود صح. بالمستشفيات مؤسسات كلها موجود تسوي، وممكن يعني لان السكر هو اعراضه، هو حس عم موجب نطار الصداع فعلا.
1: نعم.
0: واحد من اعراض الصداع، واحد من اعراضه جفاف، يجي المريض عنده جفاف، نحول، اي كثره تبول، الام مفاصل، خدر بالاطراف. طبعا هم ايش يقولون؟ يقولون 25% من مرضى السكري النوع الثاني، احكي هذا النوع الثاني مقاومه الانسولين، 25% هو بالوقت اللي شخص به هو المريض واصل لمرحلة المضاعفات، اللي هي شنو؟ اللي هي مثلا اعتلال الأعصاب الطرفية، يجي خدر بأطرافه، يبدي النظر مالته يضعف، يبدي عنده ممكن زلال طالع بالإدرار، يبدي كلاته تنضرب. أي.
1: ليش السكري دائما يصيب أعمار صغيرة؟
0: السكر النوع الأول يصيب الأعمار الصغيرة. السكر النوع الأول اللي هو السكر المناعي. طبعا هذا هو مرض مناعي، حال حال هو أمراض مناعي، مثل الربو، الربو مرض مناعي. إيه مثل التهاب المفاصل الرثوي مرض مناعي، مثل حساسية الحنطة مرض مناعي، وهي أمراض مناعية موجودة، الإكزيما وغيرها. هاي الأمراض المناعية بالغالب يعني خصوصا السكري بالغالب تجي بعمر مبكر، يعني طفل هو صحي ووردة ووزنه حلو وممكن رياضي يعني يلعب طوبة وغيره، ويلقى أنه ينصاب بالسكر. مرض مناعي. الأمراض المناعية استاذ تعرف هي ما لها سبب واضح،
1: صح،
0: لها هواي تفسيرات. يقول لك مثلا مرات فيروس معين يهجم على الجسم، الجسم يستجيب يولد أجهزة أجسام مناعية، هاي الأجسام المناعية تتصرف مرات تصرف مو طبيعي، تروح تهجم على أنسجة الجسم. يعني هو الجسم صنعها انه تهاجم على فيروس معين، ورا ما طاب من الفيروس بعد هاي ما عاد شغل، شو راح تسوي؟ اكو تفسير هيجي انه تروح تهجم على الجسم تسوي ضرر.
1: من الامراض الصامته الى مشاكل التنفس، ننتقل لهذا الموضوع المهم. دكتور، شنو الفرق بين الزكام والانفلونزا؟
0: نعم، صراحة الزكام والإنفلونزا اثنين هنا أمراض فيروسية صيب جهاز تنفسي.
1: نعم.
0: الإنفلونزا من اسمه هو إنفلونزا فيروس،
1: نعم،
0: فيروس الإنفلونزا. الزكام لا، أكو راينو فيروس اللي هو أبسط من الإنفلونزا فيروس. هذا الراينو فيروس يسوي أعراض أهون من أعراض الإنفلونزا. شون؟ حمى بسيطة تكون مقارنة بذاك، حمى عالية، فترة حضانتها ممكن تكون أقل، الأعراض تظهر بشكل تدريجي بينما ذاك بشكل حاد. رأسا المريض بنفس الوقت حرقة أبو الإنفلونزا، حرقة وحمى سخونة ورشح وانسداد بالأنف، مو عيونه ممكن تدمع قحد، تبدي رأسا الأعراض خلال يوم واحد كلها تتطور. بينما هذا الزكام أعراضه أهون وتاخذ وقت أكثر يلا تظهر كلها.
1: احنا نسمع انه نقول لك الإنفلونزا هي مدة حضانتها 7 أيام، بس نشوف يعني بوقات انه طول اكثر من المضاد،
0: صح؟
1: فاكثر الناس ده تعوف هذا الموضوع، اقول لك هو 7 أيام ليش اخذ له مثلا مضادات حيوية وكذا وشي، فاعوف هذا الموضوع. ممكن هذا الموضوع اذا بقى او يصير مي على الصدر من وراء الموضوع هذا؟
0: لا، ما يسوي استاذ مي على الصدر. هو صراحة الإنفلونزا هي مثل ما تفضلت، هي بالغالب ما تحتاج شيء، هي مرض فيروسي والجهاز المناعي هو يقضى عليها. من اللي يحتاجون علاج؟ طبعا هنا ممكن مجرد علاجات تلطيفية، يعني تسيطر على الحمى، تسيطر على الاحتقان، يعني حتى تقلل الأعراض مالتها وحدتها. بس أكو مرض لا يحتاج علاج، وأك تدري الإنفلونزا بها نسبة وفيات بالعالم، يسوي نسبة وفيات عد من عد المرضى كبار السن، وعد المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة، والمرضى اللي يأخذون علاجات مناعية مثل بيولوجي وغيره، اللي أهل الأمراض مثلا سرطانية أو الأمراض المناعية، ذولا ممكن الإنفلونزا دخلهم مستشفى. وبالمناسبة أكو إحصائيات سنوية لعشرات الآلاف من الناس يموتون بسبب الإنفلونزا. إيه. بس مو الإنسان القوي والصحي أكيد هو كبير بالعمر يعني.
1: القحة المزمنة دكتور شو أسبابها؟
0: القحة المزمنة صراحة لها أسباب يعني إحنا نقول شائعة تغطي أكثر من 90% من الحالات. اللي هي شنو؟ اللي هي طبعا مقدمة الربو، والربو يعتبر من الأمراض الشائعة جدا يعني تشكل 5% من المجتمع الدربو.
1: نعم.
0: إيه أكو ناس هو طبعا هاي المصطلحات ما يقبلها، يقول لك دي حساسية قصبات مزمنة. هي بالحقيقة ربو، كل ما شيء اسمه حساسية قصبات.
1: أخواني نشوف ناس مجرد هاي القحة مشلبة وياه هاي شيء قال لك لا يعني باقي وياه يعني.
0: بالضبط. أكو هاي موضوع الربو موضوع شائع جدا.
1: أنا ماكو شيء قحة مزمنة؟
0: لا لازم لها سبب. إيه لها سبب. يعني مثلا اكو ناس هسه انا عندي مريضه داخله بالمستشفى كانت الاعراض مالتها هي واضحه، شو تقول؟ تقول عندي استرجاع مريئي، وتقول انا بالليل صار عندي قحه، فاسترجاع المريء هو اصلا يسبب قحه مزمنه. استرجاع المريء واحد من الاسباب.
1: وايضا هم التلوث ما شاء الله،
0: تلوث البيئه، التدخين، التدخين سبب مزمن، سبب قحه مزمنه، التهاب القصبات المزمنه.
1: هسه المدخنين قام يشردون من وراء الموضوع هذا يروح على الفيب، لأن الفيب يقول لك ما يسوى أعراض وكذا ومشنو
0: هم بأعراض بس هون من التدخين هم هسه يعني هذا موضوع كبير وهم تضارب لا دخن.
1: نرجع الأساس، الأساس الصحة يعني هواي ناس مثلا يقول لك إنه خلينا نقول أكل مو صحي كذا، فيلتجي للفيتامينات. هل الفيتامينات هي ضرورية لو لا؟
0: هو صراحة الفيتامينات موجودة يعني بأغلب الخضروات والفواكه.
1: احنا نقول الفيتامينات الطبيعية والمصنعة،
0: يعني المصادر الطبيعية لها موجودة. يعني ليش اروح اشتري من مصدر اللي هي مصنع او هم مستخلصين يعني المفروض.
1: نعم.
0: وهذا وراء خزين وراء صناعة وراء نقل. يعني بالغالب هو ما يشتغل. انا صراحة اللي شايفيها بس تبقى الفيتامينات موجودة بالفواكه والخضروات، موجودة مصادرها الطبيعية. صراحة هي أكل بسيط يعطيك قيمة الفيتامينات كاملة. يعني أكلة بسيطة خضروات مثل تفاح برتقال.
1: نعم.
0: تعطيك أرقام عالية.
1: ننتقل إلى يعني فقرة سريعة، إحنا حاليا يعني وصلنا إلى ختام برنامجنا. أريد نصيحة بثلاث كلمات باختصاصك.
0: نعم. أنا نصيحتي للناس يعني على الحالات اللي أشوفها اللي هي مالية المستشفى صراحة، بوحدة القلبية أو بوحدة الكلى أو بوحدة الجملة العصبية أو بالباطنية، هاي الحالات كلها مصدرها الأمراض المزمنة. فنصيحتي للناس ثلاث كلمات: لا تهمل الأمراض المزمنة. ليش؟ لأنه أنت هسه بالقلبية تلقاهم مرضى القلب، عجز القلب، جلطات القلبية، كلها أمراض مزمنة وصلت لهاي المرحلة. بالجملة العصبية نفس الشيء، ضغط مزمن، جلطات دماغية وغيرها. نفس الشيء عندنا بالباطنية، كلها أمراض مزمنة ومضاعفاتها.
1: صح.
0: فشل الكلوي مضاعفات أمراض مزمنة. إحنا هذا الموضوع إذا سيطرنا عليه، هو طبعا بالمناسبة هاي كل الشائع بالمجتمع. يعني السكري 15% من المجتمع عنده سكري. الضغط يعني وصل أرقام مخيفة، 40% أكو إحصائيات تقول 40% من المجتمع عنده ضغط. فهاي مهمة جدا، أنه يعني نصيحتنا للناس
1: وقاية. دكتور أكو مقولة تقول أنه الوقاية خير من العلاج، ولكن مجتمعنا أنه نسى هذا الموضوع وبدأ يعني يتغاضى عن هذا الموضوع. ولا وقاية ولا كذا، وبعدين من يوقع وقال لك ليش
0: تجي الناس هاي. بالضبط، تجي الناس متأخرة دائما. يعني احنا يعني لأنه هاي الأمراض صراحة ما بيها ألم. هو شنو اللي يجيب المريض للطبيب؟ يجيب الألم. يعني مثلا يروح يراجع أبو الأسنان ورا ما سنة انتهى، يقول له منتهي سنك.
1: تمام.
0: مو بدأ التسوس هو راح مثلا الطبيب الأسنان، يجيب الألم. فهاي الأمراض ما بيها ألم، يعني ذاك الشيء الواضح ممكن آلام أعصاب، خدر بالأعصاب هذا.
1: أكثر عادة ضر الصحة؟
0: تدخين. يبقى التدخين رقم واحد أكيد،
1: حتى لو الفيب.
0: كلها كلها تدخين مو صحي أكيد.
1: معلومة صحية مغلوطة؟
0: والله أستاذ هوايكم معلومة صحية مغلوطة. إحنا يعني هذا الموضوع حلو، يعني صراحة عاشت إيدك عليك سؤال كلش حلو صراحة. معلومة صحية مغلوطة، مثلا الناس تصور أنه البخاخ مؤذي للصحة، يسوي عندي أمراض قلب أو يسوي عندي مي بالرئة.
1: مم.
0: مع العلم البخاخ هو، احنا نحكي عن الربو،
1: نعم
0: البخاخ هو أأمن علاج ممكن ياخذ المريض. ليش؟ لأن شغله موضعي لا يمر على الكبد ولا بتأثيرات جانبية بالغالب.
1: نعم
0: بالغالب هذه مثلا، هاي معلومة عند الناس مغلوطة، لذلك يروح ياخذ علاجات ويأذي نفسه ويضربون كورتيزونات، يوصل مرحلة يضرب ديكادرون ولا ياخذ بخاخ، فهذا كارثة طبعا. معلومة ثانية عن يعني شو اسمه، معلومة صحية خطأ.
1: نعم.
0: مثلا اكو ناس يتصور انه هو اذا اخذ علاج مرض مزمن راح يكلب بي، ماكو شيء وتعدك هذا المرض. يعني مثلا واحد ليش يبدي ياخذ علاج ضغط؟ عنده ضغط اكيد، قياس الضغط ما تعالي، او يبدي ياخذ علاج سكر. فالناس يتصور، يتصور هو كل ما يتاخر وما ياخذ علاج يقول كان اكو حكايه طبعا عند الناس، يقول كان شايلها بقوتي بحيلي.
1: نعم.
0: هو صراحه بالعكس راح يدمر نفسه.
1: احسنت.
0: ايه.
1: شو وقت تقول للمريض تأخرت؟
0: والله أنا أقول له تأخرت يعني إن شاء الله، ما هو أنا ما يعني ما نحكي شي كلام للمريض.
1: نعم.
0: يعني شوي نتجنب هاي المصطلحات.
1: نعم.
0: بس يعني بشكل عام إحنا ما نتمنى لهم أنه يشوفون مضاعف.

0: لها ممكن نحمي نفسنا من مشاكل أكبر. كل الشكر والتقدير لضيفي الكريم الدكتور سيف سلمان الجبوري.
1: شكرا لك أستاذنا العزيز أستاذ لؤي،
0: حياك الله.
1: شكرا لكادر القناة المحترمين، شكرا للمستمعين الكرام.
0: نورتنا. أما أنتم مستمعين الكرام، تذكروا دائما مو كل تعب عادي ومو كل تأجيل آمن. كنت وياكم أنا في الإعداد والتقديم، محدثكم لؤي الرسام، وفي الإخراج الزميل مصطفى القزويني. نلتقيكم بحلقة جديدة وموضوع جديد من شلون الصحة. دمتم بصحة وعافية.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
1: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

ساعة كاملة من أغاني وائل كفوري اليوم الساعة 3 الظهر على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل توقع ميثاق المستقبل للاستدامة 2026 مع الدوائر الحكومية والخدمية. أردوغان يوجه دعوة لرئيس الوزراء لزيارة تركيا. رئيس الوزراء: لم أسمع أي مطلب شخصي ولن أستجيب له. رئيسا الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية الإسراع في استكمال تشكيل الكابينة الوزارية. تحرك نيابي لإضافة فقرة في موازنة 2026 تتضمن تثبيت العقود. تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية قرب مقر الدعم الدبلوماسي بمطار بغداد. النفط العراقية: هرمز المنفذ الرئيسي لصادراتنا ونحتاج إلى موازنة مستقلة. ترامب يرهن استئناف العمليات العسكرية بسلوك طهران ويرفض مقترحا لفتح مضيق هرمز. وبورتو بطلا للدوري البرتغالي وخيبة أمل استثنائية لجوزيه مورينيو. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل توقع ميثاق المستقبل للاستدامة 2026 مع الدوائر الحكومية والخدمية. أردوغان يوجه دعوة لرئيس الوزراء لزيارة تركيا. رئيس الوزراء: لم أسمع أي مطلب شخصي ولن أستجيب له. رئيساء الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية الإسراع في استكمال تشكيل الكابينة الوزارية. تحرك نيابي لإضافة فقرة في موازنة 2026 تتضمن تثبيت العقود. تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية قرب مقر الدعم الدبلوماسي بمطار بغداد. النفط العراقية: هرمز المنفذ الرئيسي لصادراتنا ونحتاج إلى موازنة مستقلة. ترامب يرهن استئناف العمليات العسكرية بسلوك طهران ويرفض مقترحا لفتح مضيق هرمز. وبورتو بطلا للدوري البرتغالي وخيبة أمل استثنائية لجوزيه مورينيو. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbil University Radio.

0: المونديال مو بس بطولة ولا بس جول وفرحة. المونديال هو الحكايات اللي راح تبقى واللحظات اللي تهز الملاعب والقلوب. ببرنامج أغرب حكايات المونديال راح نرجع عقارب الساعة ونعيش وياكم أجمل وأغرب القصص مع براق الشمري وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وحلقة جديدة من برنامج حكايات المونديال. في الإعداد والتقديم مع محدثكم براق الشمري وفي الإخراج الإذاعي مصطفى زيكو. ٢٠٠٦ ألمانيا، لغز القناع. كانت قد مرت 90 دقيقة وأصبحت الإكوادور الفائزة بهدفين نظيفين على كوستاريكا بالمباراة التي جمعتهما بمدينة هامبورغ متأهلة لثمن النهائي، لكن في آخر فرصة بالمباراة أرسل إيديسون مينديث عرضية نحو منطقة جزاء لوستيكوس، حولها إيبان كابيديس بقدمه اليمنى دون أن تلمس الكرة الأرض على يمين الحارس خوسيه بوراس، وانتقل الهداف نحو راية الركنية للاحتفال بهدفه وهو يخرج من سرواله القصير قناعا أصفر اللون يشبه ذلك الذي يستخدمه الرجل العنكبوت في القصص المصورة وأفلام السينما، ثم اعتمره فوق رأسه. وسأل الصحفيون مدير القسم الإعلامي بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ماركوس سيبيغلار إن كان المهاجم الإكوادوري سيتعرض لعقوبة بسبب احتفاله غير التقليدي، فأجاب المدير: يمنع نزع القميص منعا تاما، لكن لا توجد إشارة إلى ارتداء الأقنعة، وهو ما يعني إن هذا الأمر ليس ممنوعا، لكن إن أصبحت موضة رائجة وبات كل اللاعبين يرتدون أقنعة عند تسجيل الأهداف فهذا أمر آخر. المسألة كانت واقعة منعزلة ومسلية وتعبيرا عن الفرحة، وإلى جانب هذا يجب ألا نكون بؤساء، فقد شرح اللاعب سبب احتفاله. اللص الذي يحب الكرة. اتصلت إيفا ساتندمان ذات 42 ربيعا بزوجها في منتصف ظهيرة 18 من حزيران، وهي حزينة لتخبره بأن أحد اللصوص تمكن من سرقة محفظتها التي كانت فيها، إلى جانب أغراض أخرى تذكرة مواجهة البرازيل وأستراليا مساء اليوم نفسه على ملعب إليانز أرينا بمدينة ميونخ. وكان من المقرر أن تلتقي الضحية بزوجها برينديت داخل الملعب، فوقت الرجل كان مشغولا، لذا وجب عليه أن يتوجه بعد الدوام إلى الملعب ليلتقي شريكة حياته هناك لمتابعة المباراة. قالت إيفا لزوجها إنها بخير وأقنعته بالذهاب للاستمتاع بالمواجهة، فهي لم تتعرض على الرغم من التجربة الكريهة التي مرت بها لأي إصابة جسدية أو نفسية تتطلب مساعدته. توجه الزوج بعدما هضم الصدمة إلى الملعب واحتل مقعده، لكنه لاحظ بعد ذلك بدقائق وجود شاب يجلس على المقعد الذي يخص زوجته، وهكذا دون أن يصدر منه أي تعليق أو بادرة تلفت الانتباه نهض من مكانه وبهدوء شديد اقترب من رجلي شرطة وقص عليهما ما حدث. ألقى الشرطيان القبض على الفتى الذي كانت ما تزال معه الأغراض القيمة التي سرقها، وبكل تأكيد التذكرة التي أخذها من حقيبة إيفا. وقال متحدث باسم شرطة ميونخ للصحفيين: عثر اللص على التذكرة في المحفظة وقرر الذهاب إلى المباراة، ولم يكن بأي حال من الأحوال يتوقع الجلوس بجانب زوج ضحيته. ربما يكون اللص الأحمق قد لعن بعدها ألف مرة من خلف القندوان شغفه بالكرة وندم على عدم بيع التذكرة بسعر مرتفع، لكن فرصته كانت قد انتهت بالفعل. عمل فني. كثيرة هي الجماهير التي اعتبرت ركلتي الترجيح اللتين تصدى لهما حارس ألمانيا يانز ليمان أمام كل من روبرتو أيالا وستيبان كامبياسو بعد انتهاء المواجهة الندية بين البلد المضيف والأرجنتين بالتعادل بهدف مقابل هدف في 30 من حزيران على الملعب الأولمبي ببرلين بمثابة عمل فني. ولم يكن تأهل ألمانيا إنجازا، بطله الأوحد هو الحارس الألماني، فليمان درس بدقة ورقة سلمه إياها أحد مساعدي المدرب وسجلت فيها أسماء اللاعبين الأرجنتينيين المنتقين لتنفيذ الركلات وخصائص تسديدات كل واحد منهم في ركلات ترجيح سابقة. وقد أخفى الحارس هذه البرشامة وكانت قد حررت على ورقة شديدة الأناقة تخص فندق إم جرونفيالد الفخم الذي قامت فيه البعثة الألمانية بين جوربه وفاق الساق لتكون في متناول يديه وحتى يتمكن من مراجعتها قبل كل ركلة. نجح هذا الأسلوب المدروس وتبرع ليمان، وهو الذي سبق أن استخدم حاسبا محمولا في ظروف مشابهة أمام إنتر ميلانو في كأس اليوفا عام 1997 عندما كان لاعبا في صفوف شالكة بهذه الورقة الصغيرة لمتحف الفن المعاصر بمدينة بون. وقد اختير هذا المخطوط الاستثنائي بعدها كقطعة تاريخية لا غنى عنها في معرض هذه المؤسسة الدائم.
0: المونديال مو بس بطولة ولا بس جول وفرحة، المونديال هو الحكايات اللي راح تبقى واللحظات اللي تهز الملاعب والقلوب. ببرنامج أغرب حكايات المونديال راح نرجع عقارب الساعة ونعيش وياكم أجمل وأغرب القصص مع براق الشمري وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو.
2: ساعة مع الله.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوت

الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل توقع ميثاق المستقبل للاستدامة 2026 مع الدوائر الحكومية والخدمية. أردوغان يوجه دعوة لرئيس الوزراء لزيارة تركيا. رئيس الوزراء: لم أسمع أي مطلب شخصي ولن أستجيب له. رئيساء الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية الإسراع في استكمال تشكيل الكابينة الوزارية. تحرك نيابي لإضافة فقرة في موازنة 2026 تتضمن تثبيت العقود. انتحار منتسب بوزارة الداخلية أثناء الواجب في بغداد. تراجع أسعار الدولار ببغداد وأربيل عقب ضخ سيولة جديدة. الناتو يرد على قرار ترامب: سنعمل لجعل أوروبا أقوى. وسيميوني يصل للمباراة 1000 وينضم لفيرغسون وغوارديولا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها كل شوارع بابل 91.7 FM.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل توقع ميثاق المستقبل للاستدامة 2026 مع الدوائر الحكومية والخدمية. أردوغان يوجه دعوة لرئيس الوزراء لزيارة تركيا. رئيس الوزراء: لم أسمع أي مطلب شخصي ولن أستجيب له. رئيساء الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية الإسراع في استكمال تشكيل الكابينة الوزارية. تحرك نيابي لإضافة فقرة في موازنة 2026 تتضمن تثبيت العقود. انتحار منتسب بوزارة الداخلية أثناء الواجب في بغداد. تراجع أسعار الدولار ببغداد وأربيل عقب ضخ سيولة جديدة. الناتو يرد على قرار ترامب: سنعمل لجعل أوروبا أقوى. وسيميوني يصل للمباراة 1000 وينضم لفيرغسون وغوارديولا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

صوتك مثل أغنية بيك انطرب خليني صعدني فوق الغيمة لك لما نتحاجيني

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: حتفتر العراق وانت بمكانك. المستقبل اف ام.
1: مش هنكمل
2: دقات الساعة برعاية امواج التكنولوجية.
3: الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل.
4: www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل توقع ميثاق المستقبل للاستدامة 2026 مع الدوائر الحكومية والخدمية. أردوغان يوجه دعوة لرئيس الوزراء لزيارة تركيا. رئيس الوزراء: لم أسمع أي مطلب شخصي ولن أستجيب له. رئيساء الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية الإسراع في استكمال تشكيل الكابينة الوزارية. تحرك نيابي لإضافة فقرة في موازنة 2026 تتضمن تثبيت العقود. شرطة بابل: اللجنة الأمنية العليا لم تصدر أي موافقة على تنظيم أي تظاهرة في الوقت الحاضر. ناقلة عملاقة محملة بخام عراقي تعبر مضيق هرمز. إجلاء الآلاف جراء حرائق التهمت مئات الهكتارات في هولندا وإيطاليا. ومانشستر سيتي يدرس خيارا مفاجئا بإضافة ساري لقائمة بدلاء غوارديولا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbil University Radio.

0: فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.
1: مساء الخير، مساء التميز، مساء الإبداع عليكم أحبتي المستمعين عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى الموجة 91.7 FM. أهلا وسهلا بكم بهذا المساء الجميل في برنامج ما وراء الكواليس. ما وراء الكواليس برنامج أسبوعي يأتيكم كل يوم أحد الساعة 5 عصرا عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل، وهذا البرنامج من إعداد وتقديم محدثتكم إسراء الخفاجي، اليوم خلف المكسر المتألق والمبدع عرفان العبدون. حياكم الله مرة أخرى وأهلا وسهلا بكم، واليوم سنتحدث عن مهنة ونعرف ما وراء الكواليس بهذه المهنة. هذه المهنة تطرق أبواب الجميع وتدخل كل بيت عراقي، سواء إن كان هو من يمتهن هذه المهنة أم أبنائهم على يد هذه القائمين بهذه المهنة. وخير من سيحدثنا عنها الأستاذ ثائر وحيد المحترم نقيب المعلمين في باب الحياة. كالله ضيفي العزيز،
2: حياك الله، نورتنا. شكرا للدعوة وشكرا إذاعتكم هذه الإذاعة الراقية والمبدعة، وأكيد لبرنامجكم، لكل العاملين مع حضرتك سيد المخرج، شكرا لكم، وأنا أتشرف أن أكون في إذاعة جامعة المستقبل. أهلا وسهلا
1: حضرتك. الشكر موصول لحضرتك لتلبية الدعوة رغم كثرة الالتزامات. نحن نعلم جيدا مدى مهامكم وعملكم المتواصل في أغلب الأوقات لكثرة المواضيع التي تخص هذه المهنة، ولكن قبل أن نسبر غور هذا الموضوع نود أن نتعرف، وأكيد حضرتك شخصية معرفة، ولكن لمن قد لا يعرف من هو نقيب المعلمين أو ما هي هذه المهنة، نتعرف أكثر على حضرتك.
2: الله يخليك. أنا أستاذ ثائر وحيد فلاح الجبوري، رئيس فرع نقابة المعلمين في محافظة بابل. أكيد أنا معلم، أنا خريج كلية التربية بكالوريوس رياضيات. يعني البعض يعتقد عندما نقول معلم يعني ندرس المرحلة الابتدائية فقط، المعلم هي صفة عامة لكل من يعمل في التدريس، سواء معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي، وحتى الأستاذ الجامعي هو معلم.
1: الرسول الأكرم هو معلم،
2: إنما بعثت معلما. أكيد أنا معلم في المديرية العامة لتربية بابل، وعملت في العديد من المواقع الإدارية في هذه المديرية العريقة. عملت مدرسا ومعاونا ومديرا لثانوية ل 12 سنة، وأيضا مديرا لتربية الهاشمية لسنتين، ومديرا عاما لتربية بابل، وكذلك نائب لنقيب المعلمين لدورتين. واليوم أنا على رأس هذه المؤسسة المهنية الجماهيرية العريقة التي تمثل المعلمين في بابل.
1: ما شاء الله، سلسلة من الإنجازات، تدرج وظيفي وإداري، والتدرج هذا أضاف الكثير لأستاذ ثائر في إدارة مهامه، وهل هو سر من أسرار نجاحه اليوم في إدارة هذه المؤسسة؟
2: يعني بالتأكيد هو التدرج في العمل الوظيفي مهم جدا، يعني سواء إلي أنا كمتحدث وأي موظف في الدولة العراقية. ما ممكن أنه شخص مثلا يسلم موقع إداري يعني بارز أو متقدم في أي وزارة في أي دائرة ما عنده فت خلفية عن هذا العمل، فبالتالي أكيد هذا التدرج في العمل الوظيفي وفي العمل التربوي أضاف لنا الكثير من الأشياء اللي اليوم أكيد تفيدنا في عملنا في نقابة المعلمين.
1: حضرتك تحدثت وأثناء حديثك قلت ما ممكن شخص يتسنى. سأسأل، هو في العراق اليوم في الواقع ما ممكن شخص يتسنم أم ما ممكن شخص يتسنم وينجح في مهامه؟ يعني أكو أشخاص يتسنمون هكذا مصارع؟
2: لا هو إحنا دا نحكي يعني الحالة الطبيعية.
1: الطبيعي.
2: الطبيعي اللي هو يعني اليوم ما موجود أكيد.
1: إذن هاي نصيحة تقدمها سواء كان للمسؤول أما لديه طموح أن يتدرج
2: أكيد.
1: لينجح
2: أكيد.
1: وعلى المسؤول عندما يختار يختار الكفاءات التي تدرجت بالمهام.
2: ولهذا دائما ما يعني نقول عليكم بوضع الشخصيات المناسبة في كل المواقع، حتى في المواقع الوزارية الإدارية، ولا سيما اليوم احنا مقبلين على تشكيل حكومة، يعني أريد أنه الكتل السياسية تلتفت لانتخاب شخوص يعني عندهم القدرة على أن يعني يقودوا هذه الوزارات إن شاء الله.
1: إذن أحبتي المستمعين تعرفنا، وأكيد هنالك الكثير لنتعرف عليه بهذه الشخصية الناجحة، شخصية بابلية ثبتت جدارتها ونجاحها في تولي العديد من المناصب وتدرجت وتقدم رسالة بأن التدرج مطلوب، وهي رسالة مهمة. اليوم كثير من الشخصيات لديها طموح بأن تصل، فعليكم أن تعملوا لتكسبوا الخبرة الكافية. أيضا في حديثك ضيفي العزيز قلت أنا معلم.
2: نعم.
1: هل قصدت هذه الكلمة لأن البعض قد يبدو له أن هذه المهنة يريد أن يغادرها، يرى أنها لا تمتلك حاليا الهيبة التي كانت تمتلكها في السابق، أم لكم رأي آخر؟
2: لا بالتأكيد لنا رأي آخر.
1: نعم.
2: اليوم يعني مهنة التعليم سواء في المجتمع العراقي أو في كل المجتمعات
1: نعم.
2: المحيطة، مهنة التعليم تبقى هي يعني مهنة محترمة
1: أكيد ومقدسة.
2: وبالتأكيد احنا يعني أنا أتحدث هسه عن نفسي وأكيد عن غالبية كوادرنا التربوية، مهنة التعليم تبقى عندنا هذه المهنة يعني محبوبة ومحترمة. وما ممكن
1: هاي لديك ولدى الكثير، ولكن أكو بعض يراها اليوم قد تراجعت عما سبق.
2: يعني من هو الذي يراها؟ قصدش المجتمع مثلا؟
1: بعض المجتمع، الجيل الصاعد، أو بعض الشخصيات التي امتهنت هذه المهنة حديثا. نرى ونسمع أستاذ ثائر، احنا نسمع في الشارع،
2: احنا نسمع الكثير.
1: المعلم ومثل قبل
2: إسراء.
1: ما يخوف مثل
2: لا لا يعني ست إسراء. احنا إذا أريد نسمع
1: احنا نسمع، لكن الواقع نسمع منكم
2: نسمع المجتمع، فالمجتمع يتحدث عن كل الوظائف،
1: ليس فقط متذمر.
2: أحسنتي، يعني ليس فقط يتحدث عن التعليم.
1: نعم.
2: يتحدث عن التعليم ويتحدث عن الصحة ويتحدث عن الهندسة.
1: نحن اليوم نريد أن نرد
2: إلى آخره. اليوم إحنا مهنة التعليم في العراق وفي بابل مهنة ما زالت يعني المجتمع ينظر لها نظرة محترمة ومقدرة، يعني هذه الظاهرة.
1: هل أما هناك هي حرب باردة لتشويه قدسية
2: ممكن
1: هذه المهنة
2: ممكن
1: يعني من خلال يعني الانفتاح أو السوشيال ميديا أو البعض الذي لا يتقن استخدامه؟
2: أكيد أكيد، يعني هناك يعني أناس كثر غادروا التعليم، يعني لم يستطيعوا أن يصلوا يعني مستواهم العلمي لمرحلة معينة، فبالتالي وأعداء النجاح مثل ما يقال كثر. اليوم احنا اغلب مؤسساتنا، اغلب مدارسنا، اغلب مديرياتنا هي موجوده لتقدم الخدمه لابنائنا التلاميذ والطلبه، وبالتاكيد المعلم
1: تحياتنا لكل كوادرنا
2: اكيد تحياتنا التربوية. لكل كوادرنا التربويه بالتاكيد المعلم وكل الكوادر التربويه عندما يتواجدون في هذه المؤسسات يؤدون رساله ويؤدون عمل، وبالتالي لو لم يكونوا مؤمنين بهذه الرساله، لو لم يكونوا مؤمنين بهذا العمل، بالتأكيد يعني كان اختلف الواقع الموجود حاليا.
1: إذن ما زالت تعامل كرسالة أم أصبحت وظيفة؟
2: لا
1: كل
2: لا
1: الوظائف لا. تختلف عن وظيفة المعلم.
2: لا لا، هي التعليم هي رسالة، ويعني أكيد هي وظيفة. هسه احنا حتى يعني نتحدث بصراحة،
1: لكن بعض الوظائف هي وظيفة بحد ذاتها.
2: نعم، لكن الوظيفة اليوم اللي احنا نمتهنها كمعلمين، دائما احنا نقول احنا نمتلك رسالة، وهذه الرسالة علينا جميعا أن ننصونها ونقدسها وأن نوصلها لأبنائنا التلاميذ والطلبة. بالتأكيد تبقى النظرة الموجودة عندنا لمهنة التعليم هي رسالة أولا، وبالتأكيد يعني بالمرحلة الثانية هي وظيفة. اليوم احنا هذه الوظيفة نعتاش من عندها ونكسب رزقنا.
1: هي أكيد وظيفة لكن تسبقها رسالة.
2: أكيد.
1: إذن هل ما زال المعلم يربي مع الأبوين أم أصبح يدرس فقط ويعلم؟
2: يعني أنا هذا يعني خاف، أنا صريح دائما بأجوبتي،
1: ولهذا نسأل
2: وخاف يعني أولياء الأمور يزعلون مع احترامي واعتزازي.
1: احنا اليوم احنا نريد نكون واقعيين وننطي رسائل.
2: أنا أرى أنه المعلم اليوم يعني الأكثر من كوادرنا حتى أيه. دائما أنا نعم. ما أجزم الأكثر يربي أكثر من حتى من الأسرة. يعني
1: هذا واقع.
2: واقع هذا اليوم إحنا أصبحت بسبب يعني الأمور اللي دخلت
1: انشغال الأب والأم وكثرة ضغوط الحياة
2: انشغالهم أيضا المغريات اللي اليوم التلميذ والطالب نعم. يعني دخلت لنا وتأثر بها، فبالتالي المعلم اليوم أصبح عليه جهد إضافي عن الجهد السابق.
1: حتى
2: اليوم
1: مجتمعنا يربي ويحافظ على عاداتنا
2: يربي طبعا. إحنا اليوم يعني كثير من السلبيات اللي موجودة لدى أبنائنا والطلاب والتلاميذ أول من يعني يعارض هذه السلبيات ويحاول أنه ينهيها في سلوكهم هو المعلم، والدليل أنه كل المجتمعات اليوم كل الناس كل حضراتكم الإعلاميين الشارع الناس أي سلبية في المجتمع يرجحها لمن؟ يرجحها للمعلم يرجحها للمدرسة. فبالتالي إحنا اليوم ككوادر تربوية بالتأكيد رسالتنا هذه الرسالة الإنسانية الأبوية يعني بيها عدة خطوط، أهم خطين هو التربية وأكيد التعليم، والدليل أنه إحنا وزارة التربية والتعليم.
1: قلت خاف يزعل بعض الآباء.
2: نعم.
1: نريد إحنا حقيقة نكون واقعيين، بعض الأهالي مع كل احترامنا لهم يرفض محاسبة ابنه، وهذا بالتالي هو جهد يضيف المعلم ويقدر هو يعطي الدرس ويغادر، لكن هو دا يبذل جهد كبير في متابعته نفسيا وتتابعون الطلبة أخلاقيا وكثير. ما هو الكلام اللي توجهه للآباء والأمهات؟
2: أنت قلتي بعض.
1: نعم.
2: فعلا هو بعض، وأني دائما في كل يعني لقاءاتي ما حبذ أنه نوصل رسالة أنه هناك ظاهرة.
1: لا أبدا.

0: حالات بسيطة جدا، يجي ولي أمر ما يقبل أنه ابنه ينضرب، يجي ولي أمر مثلا يعني منزعج من تصرف
1: حتى المحاسبة
0: بعض،
1: أو بعض.
0: نعم إيه، لكن الغالبية يعرفون أنه المعلم والمدرس عندما حتى يضرب
1: هو
0: الطالب
1: الأب
0: مع
1: الثاني.
0: مع مع الإشارة إلى أنه الضرب ممنوع حتى لا تحسب عليه
1: أكيد الضرب ممنوع،
0: نقيب
1: إحنا
0: معلمين،
1: نقصد بالمحاسبة.
0: وكل العقاب اللفظي والبدني والجسدي كله يعني
1: مرفوض.
0: مرفوض جملة وتفصيلا، لكن أحيانا لتصرف ما لوجود خطأ يعني
1: خطر على حياته،
0: يثير المعلم في
1: إيه؟
0: سبيل أنه يربي هذا الطالب أو التلميذ.
1: نعم.
0: إحنا أولادنا هسه مرات ننفعل ونضربهم ونصيح عليهم
1: لمصلحة،
0: وانا دائما اقول انا مرات عندك اثنين او ثلاثه بالبيت وما تتحملهم ساعه وتتنرفز وتتعامل وياهم بطريقه غريبه، واحيانا بعض الاولياء الامور يعني يطردون ابنائهم حتى من بيته، بس تجي معلم يعني في صف 40 او 45 او مدرسه بها مثلا 800 900، فبالتالي ممكن يعني يصير انفعال. هذا الانفعال بالتاكيد عد الغالبيه حتى أكون آني دقيق، يعني يعذر المعلم أو المدرس. الحالات البسيطة البعض، أنا رسالتي لهم أنه
1: نعم.
0: المعلم هو الأب الثاني، وبالتالي حرصا على ابنك وبنتك أحيانا ينفعل، أحيانا يسمع كلام أنت تعتقد أنه هو يريد ينتقص من عنده، بالتأكيد لا،
1: أو قد يؤولها الطالب.
0: أحسنتي، هذه نقطة مهمة أيضا.
1: نعم.
0: الرسالة هي ثانية من خلال طرحك. بعض أولياء الأمور يجي ابنه مثلا ينقل له فت حالة معينة، الطالب يعني الطالب أو التلميذ أكيد ما ينقل الحقيقة 100%
1: حتى يدافع عن
0: حتى
1: نفسه،
0: يدافع عن نفسه، حتى يبرر مثلا فشله بالدراسة يعني في الامتحان لا سامح الله، غيره من بعض السلوكيات. أني عتبي على بعض الأخوة اللي رأسا يأخذ بكلام ابنه أو بنته، وهذا خطأ. أنت أكو مؤسسة، أكو إدارة، أكو مدرسة،
1: أستفسر
0: وأتأكد، وإن كان هناك خطأ وهذا الخطأ يعني
1: ويصير أكو تعاون لحل هذا الشيء.
0: إحنا كل إحنا ضد يعني أي خلل أو أي خطأ يحصل في مؤسساتنا.
1: نشكرك على هذا التوضيح. 1900 مدرسة و63 ألف تربوي الكادر. نذهب إلى 63 ألف الكادر. هذا العدد الكبير. أنتم في نقابة المعلمين.
0: نعم.
1: تتواصلون معهم دفاعا عن حقوقهم وأيضا حقوق الطلبة. هل النقابة اليوم فقط تدافع أم تحاسب أيضا المعلم؟
0: لا، هي
1: وما هي الخطوات التي تعمل من أجلها للحفاظ على حقوق المعلم؟
0: طبعا النقابة تعمل بقانون، وهذا القانون المادة 27 من القانون، من قانون نقابة المعلمين رقم 71، أجاز لنقابة المعلمين أن تكون هي المدافع وهي الممثل عن كوادرنا التربوية.
1: شيء جميل.
0: فبالتالي إحنا عندنا تمثيل في كل اللجان التحقيقية، أيضا القانون أجاز لنا أن ندافع عن المعلم حتى في المحاكم وفي يعني
1: معلومات كثيرة. إذن هنا نريد نعرف مهام النقابة بشكل مفصل، قد لا يعرفها البعض، ولكن بعد أن نأخذ هذا الاتصال الهاتفي ونقول ألو مساء الخير.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: طبعا تحية لزميلتنا ست ترى وضيفك الكبير الراقي التربوي زميلنا ساسار، وأنت في رحاب إذاعة جامعة المستقبل.
0: تحياتنا لك أستاذنا الفاضل
1: أستاذ حيدر أبو خماس، ويانا على الاتصال.
0: تحياتنا لأستاذنا الفاضل والكبير والإعلامي الناجح والتربوي أستاذ حيدر أبو خماس.
2: الله يبارك بيك أستاذ ساير. طبعا أنا شهادتي بيك مجروحة.
0: الله يحفظك
2: أستاذ حيدر. وأعرف أنت حجم عطائك مو فقط بالتربية كتربوي، ولكن حتى في المجالات الإنسانية وتعاملك مع جميع
0: الشرائع. شهادة أعتز بيها أستاذ حيدر. الله يبارك بيك.
2: نجاحك.
0: الله يحفظك إن شاء الله.
2: طبعا انا اشكر زميلتي ست اسراء لان استضافت قامه كبيره من قامه الاخوه التربويين، وايضا هو احنا في بعض الاحيان عده من الصحفيين تاثر لكونه قريبا في مجال الاعلام.
0: الله يحفظك
2: يعني ما اخفى عليك امر، يعني كثيرا من الامور الاعلاميه استشير بها تاثر حتى في بعض القضايا اللي حقيقه تستحق الاستشاره، فانا استشاره كصحفي تربوي.
0: احنا اخوه واهمنا ان نخدم المحافظه ونخدم التربيه.
1: صح، بما انه انت متابع هاي المواضيع اكثر، شو تحب تسال استاذ ثائر؟

0: اليوم
1: كلمة حتى ما أخذ من وقت البرنامج، أيضا لديكم يعني حوارات متعددة في برنامجك. أنا كلمة أقولها للتاريخ، عندما تسلم منصب مدير عام تربية محافظة بابل الأستاذ سائر قبل المباشرة بيوم، يعني عندما تم إخباره بأنه سوف يكون مدير عام قبل يوم، هو يتذكر ذلك اليوم، اتصل بي شخصيا، يعني رحت علي للبيت وكان الوقت صحيح. يعني بعد الغروب وتناول وياي قضايا مهمة، شلون يقدر يستفاد من خبرتي الصحفية في مجال صحافة المواطن، شلون يقدر يكرس هذه المعلومات وهذه الخبرة من أجل خدمة المديرية العامة للتربية. حقيقة هذه، وأنا ما أقدر أنسى هذا الموقف، حتى وضع خطة قبل المباشرة شلون يقدر يعالج القضايا الموجودة في المدارس من نقص في الرحل، الزجاج المكسر
0: وغيره. هو رجل ميداني، يعني احنا نشهد
2: قوية ما شاء الله. صحيح،
0: ذكرت رجل ميداني، والرجل الميداني لديه معلومات دقيقة عن مجاله.
1: لذلك حتى انهي اتصالي وما اخذ من وقت البرنامج. شكرا لك انه انت استضافيتي استاذ سائر، وشكرا للاستاذ سائر.
0: شكرا لك
1: استاذ حيدر، موجود في اذاعة جامعة المستقبل.
2: شهادة اعتز بها من اخ عزيز
0: متألق
2: استاذ حيدر. شكرا
1: شكرا لكم.
0: نشكر اتصالك، نشكر اتصالك استاذ حيدر. طبعا استاذ حيدر قريب ايضا من نبض الشارع. أنت رجل الصحافة وكل المجالات والكوادر التربوية، تحب التعامل معك، وما شاء الله صفحتك بيضة وإن شاء الله يا ربي على طول.
2: الحمد لله.
0: إذن لديكم جملة من الصلاحيات والمهام التي مثبتة قانونيا، حتى نوضحها أكثر للمواطنين وحتى التربويين قد اللي ما يعرف مهام أو مدى عملكم، نخلي نعرف أكثر على هذا.
2: طبعا أنا إذا أريد أتحدث فقط عن عمل النقابة يعني يراد لي وقت طويل، وطبعا مثل ما ذكرتي حضرتك، أنا حتى مرات بصفحات التواصل، تعرفين اليوم صفحات التواصل مو مقياس للحكم على مؤسسة أو شخص أو غيره. مرات أنسئل أنا في صح، أنا أريد نعرف من أستاذ ثائر مثلا شنو عمل النقابة، يقدر يكتب لنا؟ طبعا أنا ما أقدر أكتب لك.
0: إذن إحنا يعني اليوم هو مو موضوع لمن يسأل عن موضوع عمل النقابة سوف أنا يجيب.
2: أنا أقول أبواب النقابة مفتوحة، وبابي أيضا أنا مفتوح لكل كوادرنا وكل أبناء بابل. عمل النقابة عمل كبير وعمل كثير. اليوم النقابة يعني مؤلفة من 13 قطاع منتشرين في عموم محافظة بابل. هاي القطاعات ناس منتخبين من كوادرنا التربوية، أكيد وجودهم مع مقراتهم اللي هي مفتوحة إن شاء الله لخدمتهم، هم وجودهم أصلا لإيصال صوت التربوي ومظلوميته والدفاع عنه والمطالبة بمستحقاته وغير ذلك من الأمور. مثل ما ذكرت لجنابش، نعمل بقانون، وهذا القانون أجازنا أن نكون يعني كنقابة معلمين.
0: حضرتك قلت أيضا حتى تمثيل قانوني، نعم من حقكم تمثلون في الدفاع عن المعلمين، والدليل وإحنا نسمع أكو اعتداءات تحدث أحيانا على بعض الكوادر التربوية. نعم. حدثت مدافعة يعني في بابل، أكو هيك حالة اعتداء، وهل دخلت يعني النقابة؟
2: يعني البارحة صار تجاوز.
0: يمكن
2: يعني أدى اتطرقاني لهذا الموضوع. شاهد الكثير من الأخوة يوم أمس، هناك فيديو نزل من ولي أمر، هذا الرجل يعني احترامي واعتزازي بي كولي أمر، كان تصرفه يعني غير مسؤول من خلال تسجيل فيديو في باب أحد المدارس واتهام أحد زملائنا وكوادرنا التربوية بأنه هو المسبب ب يعني رسوب ابنه وإلى آخره.
0: دون أي أدلة، وأصبح تشهير.
2: أصبح تشهير، وبعض الأخوة للأسف انتقد هذا المعلم. طبعا أنا فرحت البارحة لأنه أنا متابع جيد، ظليت أباوع بالتعليقات، بس لقيت التعليقات الغالبية إيجابية كانت مع المعلم وضد التصرف اللي صدر من ولي الأمر. تحدث هناك تجاوزات، هذه التجاوزات المفروض أنه إدارة المدرسة يكتبون بها لنقابة المعلمين، ونقابة المعلمين إحنا مستحدثين شعبة قانونية متخصصة لمتابعة كل التجاوزات اللي تحصل ما على إدارة المدرسة وأي واحد من زملائنا أو زميلاتنا، سواء يكتب لنا مذكرة وهذه المذكرة تحول إلى الشعبة القانونية وعمل إيكال لمحامي النقابة في سبيل أنه يأخذ دوره في الدفاع عن كوادرنا التربوية.
0: جهود مباركة.
2: أكو فد شيء لازم أتطرق له بهذا نعم. المجال اللي هو قانون حماية المعلم اللي أقر عام 2000.
0: هذا جدا مهم، نريد نعرف تفاصيل عنه.
2: قانون حماية المعلم يعني أنا مرات أقول للأسف كوادرنا وكثير من الأخوان حتى الإعلاميين
0: تجهل ذلك.
2: نعم، يعني ما عنده دراية أنه قانون حماية المعلم مشرع رقم 8 شرع عام 2018، طبعا إجا بتكاتف نقابة المعلمين مع الكوادر عندما أعلنت النقابة عام 2018 الإضراب. لا لا، أعلنت النقابة الإضراب عام 2018 لمدة يومين، و من خلال ضغط النقابة والكوادر التربوية تم تشريع قانون حماية المعلم، والقانون اليوم
0: ساري
2: المادة 4 من القانون. المادة 4
0: ماذا تنص؟
2: تنص على عدة بنود تخص التجاوزات اللي تحدث على المعلم.
0: لفظيا أم جسديا أم كلاهما؟
2: لفظيا، جسديا يحدث التجاوز خارج الدوام الرسمي، في الدوام الرسمي، من تلميذ، من طالب، حتى موضوع ال احنا نسميها بالعامية الدقة العشائرية.
0: نعم.
2: يعني بعض الاخوان دائما اتحدث واقول بالاعلام الطارئين على المشيخة، انا اسميهم
0: فعلا،
2: لانه الشيوخ الاصلاء اللي هم يعني ولد المضيف، يعني اكيد هم ما يقبلون بان يكونوا ند مع تربوي فاضل ومعلم فاضل، لكن بعض الطارئين على المشيخة انا دائما اسميهم اللي يحاولون أن يعني يكونوا طرف للإساءة لكوادرنا التربوية. أيضا القانون المادة 4 من عند الفقرة الثالثة أعتقد خلت مادة قانونية صريحة لمحاسبة هذه الشخصيات اللي تحاول أنه تزعزع من استقرار وأمن المعلم. فبالتالي قانون حماية المعلم مشرع، وهذا القانون ليس فقط يعني لكون حماية، يعني شرع من أجل حماية المعلم من التجاوزات، لا، اتطرق لقطع الأراضي، اتطرق للشهادات العليا، اتطرق لموضوع القروض
0: والترفيعات، يعني وكثير من الأمور اللي عليكم ضغط فيها.
2: تقولي لي يا أستاذ ثائر هذا القانون مفعل بالكامل؟ أقول لك أكيد لا، حال كثير من القوانين اللي شرعت في.
0: ما هو عملكم لتشريعها وكلها بالكامل؟ هل هنالك خطوات تقومون بها؟
2: احنا موضوع التجاوزات والمادة 4 مفعليها،
0: وهي شيء مهم،
2: وهي جدا. تحية خاصة طبعا من من منبركم الى القضاء العراقي في محافظة بابل، وكل القضاة يحترمون المعلمين، واكيد دائما ما يعني نشوفهم متجاوبين مع المحامين الخاصين بنقابة المعلمين، واليوم يعني يحكمون بالمادة 4 من قانون حماية المعلم. أما بقي يعني بعض البنود اللي تخص قطع الأراضي وغيرها،
0: هو يتجيك اتصالات يعني وضغوط بهذا الجانب؟
2: يعني أنا أقولها بمرارة،
0: نعم،
2: أنه للأسف الحكومة المحلية في بابل، إحنا حتى لا نربط موضوع قطع الأراضي وغيرها بالحكومة المركزية، ما هي علاقة الحكومة المركزية. الحكومة المحلية سواء الموجودة حاليا وكل الحكومات من عام 2003 اليومنا هذا، للأسف أقول فشلت في أن تجد حلول لملف قطع الأراضي سواء للمعلمين أو غير المعلمين. يعني أنا هسه إذا أريد أتحدث عن
0: شريحة المعلمين انظلموا؟
2: طبعا شريحة المعلمين انظلموا سواء في زمن النظام السابق أو النظام الحالي. الحكومات اللي تعاقبت على إدارة البلد تتحدث ظاهرا أنه المعلم هو الأساس لبناء المجتمع، لو ما إحنا لو ما المعلم ما صرنا، لو ما المعلم ما صار رئيس وزراء، لو لو لو لا، والكلام
0: وفي الواقع
2: والكلام عبارة عن كلام فقط. الواقع للأسف أقول أنه المعلم لم يعني يستطع أن يحصل على أبسط حقوقه، والسبب أنا أقول فشل يعني الحكومات في إدارة كثير من الملفات البسيطة. يعني ست رجل مثلا محافظ أو رجل رئيس مجلس أو وزير، أنت غير قادر على أنه يعني تحل ملف قطع أراضي من عام 2003 واليومنا هذا، يمتى تحله؟ يعني مدى أفتهماني شنو العائق؟ يعني أنت ما تقدر تشكل لجنة، هاي اللجنة تعطيها صلاحيات من كل الأطراف المعنية بموضوع قطع الأراضي، تقعد هاي اللجان وتخصص. يعني لا تقول لي ماكو أراضي،
0: وأكيد أكون نقاط وحسب النقاط والمفاضلة،
2: أكون مفاضلة وأكون نقاط، وكل واحد ياخذ حقه وياخذ استحقاقه ويحصل على قطعه ارض في هذا البلد اللي كل احنا ضحينا وكل احنا عانينا في سبيل انه نصل اليوم الى هذا الاستقرار وهذه الحياة ووجود الطبقة السياسية اللي موجودة. لكن
0: للأسف نتمنى من كل المسؤولين وكل السياسيين وخاصة في الحكومة المحلية ومن يسمعنا ولديه القرار أن يتركون الشعارات بأن المعلم كما تفضلت هو من ربى. نحن نعلم بأنه هو من يربي وهو من يبذل الجهد
2: صاحب الفضل على الكثير يعني.
0: فنتمنى أن تصبح هذه الشعارات واقع تترجم من خلال توزيع قطع الأراضي ومنح مخصصات أو كل امتيازات يستحقها المعلم. نتمنى أن يوصل هذا الصوت ونشوف أكو تغيير، وخاصة إحنا مقبلين على تشكيل حكومة وأكو مخصصات وموازنة،
2: وإحنا أيضا منتظرين تشكيل الحكومة
0: إن شاء الله.
2: وما بعد تشكيل الحكومة بالتأكيد لدينا خطوات للمطالبة بمستحقات كوادرنا، لأن إحنا صابرين
0: نعرف أنه كل البيوت وكلها تقف على عاتق المعلم. الدولة كلها لها تتأثر لو حدث لا سامح الله أي خطوة تصعيدية من جنابكم. كون التربوي هو الذي يؤثر بشكل كبير على المجتمع، هو يعني تقريبا كل المجتمع.
2: والخطوات التصعيدية قادمة بعد تشكيل الحكومة، لو كانت الحكومة جادة، لو كانت الحكومة المقبلة جادة بتوفير مستحقات المعلمين، احنا ايدنا بايد هذه الحكومة، واكيد يعني نكون عون وسند لهم ولاستقرارهم. لكن اذا بقينا بنفس الدوامة وبنفس الاداء وبنفس الطريقة وبنفس التهميش، بالتأكيد يعني احنا كقيادات في نقابة المعلمين في بابل وفي العراق وفي المركز العام راح تكون لنا خطوات تصعيدية يعني نعلن عنها إن شاء الله قريبا.
0: وإحنا نأمل إن شاء الله المعلم يأخذ حقه من خلال تواصلكم وجهودكم المباركة. نتمنى من الحكومة القادمة أن تسرع في خطوات إنصاف هذه الشريحة المهمة. أحبتي المستمعين متواصلين معاكم وبرنامج ما وراء الكواليس، فاصل قصير ونعود.

0: أحبتي المستمعين، وبهذا المساء الجميل وعبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى الموجة 91.7 FM متواصلين معكم وبرنامج ما وراء الكواليس، ونكرر الترحيب بضيفنا العزيز نقيب المعلمين في بابل أستاذ ثائر وحيد. حياك الله مرة أخرى ضيفي العزيز. في حديث يملأه الواقعية والصراحة مستمرين، والسؤال: هل التكنولوجيا دعمت المعلم أم سحبت البساط من تحت قدميه؟
1: لا بالتأكيد، أي يعني أي تطور تكنولوجيا تعتبر من الأمور المتطورة، وبالتأكيد يعني كوادرنا التربوية استفادوا من هذه التكنولوجيا من خلال يعني استخدام الحاسوب، من خلال استخدام.
0: إذن لا تغني عن المعلم.
1: لا بالتأكيد المعلم
0: وخبرة المعلم،
1: ما ممكن أي شيء يعني يغني عن وجود المعلم، يعني المنهج لا يغني عن وجود المعلم.
0: نعم.
1: التكنولوجيا لا تغني عن وجود المعلم، لكن هي كوسائل تساعد المعلم في إيصال المادة العلمية، لأنه طلابنا اليوم وتلاميذنا بدأوا يستخدمون هذه الأساليب الحديثة.
0: يعني البعض يقول لك أغيب ومشكلة وحشوف عن نت محاضرة تنشرح،
1: ما يقدر نهائيا. يعني المعلم كل مرحلة دراسية سواء نعم. المراحل الابتدائية أو المتوسطة أو الإعدادية تحتاج طرق معينة للتدريس، وتحتاج فد مهارة لإيصال المادة العلمية، وهذا الشيء بالتأكيد كوادرنا يعني تمرسوا عليها من خلال وجودهم في الجامعات.
0: أكو دورات تدريبية تضيف للمعلم من خلال هاي الحداثة التي نشرها.
1: أكو دورات لكن يعني مو بالمستوى اللي نريده.
0: كيف؟
1: يعني الدورات موجودة.
0: نعم.
1: يعني بوجود هذا العدد الكبير 63,000 يحتاج لقاعات كبيرة، يحتاج لبنايات كثيرة، يحتاج لوقت كثير. إحنا اليوم
0: جهود
1: عندنا قسم يفترض أن يعني يكون الوزارة وكل المعنيين مهتمين بهذا القسم، اللي هو قسم الإعداد والتدريب التابع للمديرية العامة للتربية، هو يعني الأساس بعقد هذه الندوات والدورات.
0: هل ترى أنه عمله يكفي أم يحتاج إلى دعم؟
1: لا يحتاج إلى دعم، هو هذا اللي أريد أوصله. أنا هم يعملون ويؤدون، ولكن بالتأكيد بسبب المقومات القليلة القاعات
0: نحتاج إلى أدوات. كل عمل يحتاج إلى أدوات
1: طبعا. يعني ما يعني جاي نكمل خطتنا بتدريب كوادرنا التربوية، لكن من خلال وجود الإشراف التربوي والاختصاصي مشرفين اليوم موزعين على عموم المدارس، بالتأكيد كثير من المعلومات والأمور اللي تتجدد والتوصيات ده توصل لكوادرنا، لكن الدورة بالتأكيد مفيدة جدا. احنا اليوم
0: التكنولوجيا في تطور، العالم في تطور سريع، هل نحن نواكب بما فيه كفاية؟
1: لا، احنا كل شيء في تطور، الا احنا مو احنا يعني كتعليم، احنا دولة احنا مو في تطور. احنا دائما نستشهد بالدول ويسافرون للدول، و كثير من عندهم عندهم جنسيات من هذه الدول.
0: صريح جدا.
1: ولكن ابسط الاشياء اللي هم يشوفوها،
0: الخبرة لا تنقل من
1: اللي هم يشوفوها في هذه الدول ما يقدرون يطبقوها في العراق، ما اعرف شنو.
0: ما أعرف فقط يشاهدون يعني. لكن خبرة لا تنتقل طبعاً. إلى
1: فطرق التدريس اللي يعني اليوم عند المعلم أو المدرس مهمة. نعم.
0: هل ما زالت يعتمد المعلم بسبب قلة الأدوات إلى اللجوء إلى الطرق التقليدية؟
1: لا، يعني هسه كثير من مدارسنا تشوفين أنت في الصف الدراسي هناك شاشات للعرض، هناك طرق حديثة، يعني يعملون بطرق المجاميع.
0: إذن المعلم
1: مثلاً
0: يعمل بجهد. توفرت أكيد الأدوات أكيد أم لا؟ ولكن نأمل أن تتوفر
1: الأدوات. وإن كانت غير متوفرة فالمعلم
0: يجد البديل،
1: هو من يوفر كل النقوصات الموجودة في الصف الدراسي. ماكو فضل
0: من حسابه الشخصي.
1: أنا سريع، ماكو فضل للدولة على أي صف دراسي، والله وتالله وبالله. يعني المعلم لو ما المعلم الصف ما ينصبغ، لو ما المعلم الرحلة ما تصلح، لو ما المعلم السبورة ما تصلح.
0: نسمع أن المعلم من جهة الخاص يخلي
1: المعلم صح؟ وحتى لا أبخس يعني الشراكة المجتمعية من قبل بعض أولياء الأمور.
0: نعم.
1: الناس اللي يعني تؤمن
0: بمجالس الأباء.
1: أكيد اللي تؤمن بأنه المدرسة يعني مقدسة، وبالتالي يوقف مع المدرسة ويقدم ما يستطيع عن طريق مجالس الآباء واللجان المختصة، وهذه اللجان هي اللي تقوم بتهيئة المدارس والصفوف وإلى آخره، والدولة عاجزة على أن توفر نثرية ولو كانت 250 ألف دينار في العام الدراسي. عاجزة الوزارة، وزارة التربية والمالية ومجلس الوزراء، هذا اللي ما شاء الله يمثل العراق، لا يستطيع أن يوفر نثرية بسيطة للمدير والمعلم والمعاون في سبيل أنه يؤدي بعض الأمور اللي تحتاجها المدرسة. فبالتالي المعلم هو من يعني يضع الأمور ويجد الأمور اللي يحتاجها في الصف الدراسي. حتى الوسيلة التعليمية اللي كنا قبل توفر اليوم ما توفر، فتشوفين المعلم هو يسوي وسيلة تعليمية يروح يشتري،
0: رغم أنه رواتب الكوادر التربوية ليست عالية جدا
1: أكيد،
0: وليست لديهم خطورة وما شابه. ومن خلال ما تحدث أنه أيضا يجيب وسائل ويصرف من جيبه كما نقول بالعامية.
1: المعلم ما عنده راتب يكفي. المعلم يروح لدائرة معينة. أنا هسه يجوز أروح المجلس النواب العراقي، ألقى طالب كان عندي، طبعا أنا أفتخر أن أجد طلابي في وزارات وأماكن يخدمون بها البلد، لكن يعني مثل أضربه، أنا أروح مثلا لمجلس النواب العراقي ألقى طالب كان عندي أنا مدرسة وأنا أوصلته وأنا تعبت عليه وخدمته، يجوز سنة أو سنتين وتلقي راتبه مثلا 3 أضعاف راتبي. وين العدالة اللي يقولون بها عليها المسؤولين؟ يعني ماكو عدالة.
0: بينما نجد المعلم في الدول أخرى رواتب وتقديم يعني أكيد أفضل الخدمات للمعلم.
1: أكيد.
0: إذن نأمل أن يأخذ المعلم حقه من خلال إعطاء رواتب تكفي. واليوم إحنا الحياة في غلاء وصعوبة المعيشة، وبالتالي نأمل أن تأخذ هذه الشريحة المهمة حقها. وأشكر ضيفي لأنه لا ينسى كل المهام اللي يقوم بها المعلم ويذكر حقوقهم. إذن تحدثنا أنه التكنولوجيا مفيدة ويحاول المعلم أنه يتبعها أو يمارسها حتى لو ما توفرت داخل الصف. وبالحديث عن التكنولوجيا، التعليم الإلكتروني شهد العراق لفترة بسبب وباء كورونا اللجوء إلى التعليم الإلكتروني. هل فعلا نجح العراق في تطبيق هذا التعليم أم لا؟ وما هي الاستعدادات لو حدثت لا سامح الله الظروف طارئة ولجأنا إلى التعليم الإلكتروني؟
1: لا، لم ينجح التعليم الإلكتروني. التعليم الإلكتروني يعني ما مهيئ بالعراق. يعني تعرفين جنابك، التعليم الإلكتروني يحتاج له مثلا شبكة اتصال ويراد لنات ويراد لأدوات حديثة عند الطالب وعند الأستاذ.
0: نعم فعلا.
1: وهذه الأشياء يعني أكيد موجودة عند البعض، بس ما موجودة عند الكثير.
0: بعض المناطق أو
1: يعني بعض المناطق، بعض طلابنا وتلاميذنا. أنا هسه أكو طلاب وتلاميذ في مركز محافظة بابل، لكن ما يملكون موبايل، ما عنده حاسبة على سبيل المثال.
0: نكون واقعين في الأرياف،
1: في الأرياف، نجد صعوبة في القرى كبيرة. يعني أكيد هذه المواضيع يعني تؤدي إلى فشل التعليم الإلكتروني. وأنا أقول لك إنه التعليم الإلكتروني فشل.
0: خلال ما مررنا به، هل هنالك خطط وضعت درست لتجنب؟
1: من يضع هالخطط؟
0: لا يوجد أحد.
1: من يضع الخطط؟ سؤال لك يعني. أنا الدور الدسي.
0: أنت أعرف.
1: لا، ما يضعون خطط. إحنا الدولة تتعامل مع المشاكل آنياً. اليوم صارت أزمة غاز، قبوا حلوا أزمة الغاز، انتهى الموضوع. بعد ما لهم علاقة أنه خاف تصير أزمة غاز مثلا، على سبيل المثال. اليوم احنا صار عندنا مثلا مشكلة وتحول التعليم إلكترونيا، والحمد لله اجتازينا مرحلة كورونا وغيره ورجع التعليم حضوري. طيب، احنا استعدينا مثلا إذا كان هناك طارئ جديد؟ لا، ما استعدينا، لأنه الدولة في وادي ومشاكل البلد.
0: من يصنع القرارات التي تخص هذا الجانب خاصة أو تخص جانب التعليم؟
1: ما أعرف من يصنع القرارات؟
0: نعم،
1: ما أعرف. هي المفروض الدولة تصنع القرارات، المفروض أصحاب الوزارة
0: وزارة المفروض هذه الوزارة أو التعليم هي من أهم والأسس في كل الدول. إذن هل نفتقر إلى أشخاص مناسبين أم تصنع القرارات؟
1: احنا
0: ماذا؟ لماذا هذا السبب؟
1: ست إسراء، انت ليش تحكونا المستقبل؟ البلد ماشي بطريقة المحاصصة المقيتة.
0: نعم.
1: المحاصصة اللي هي السبب بتراجع كثير من الملفات سواء في التعليم أو غير التعليم. احنا مو بس التعليم اليوم يعني
0: لا لا كثير
1: فيه
0: لكن
1: مشاكل.
0: اليوم حديثنا عن
1: احنا لو يعني اصحاب المعالي
0: نعم.
1: هم يسموهم اصحاب المعالي، اصحاب المعالي يختارون ناس خليهم تابعين لك هسه، انا ما عندي مشكله هسه انت
0: لكن شخص
1: مثلا انت كتله سياسيه تعتقد انه وجودك وتم انتخابك، احنا نحترم الديمقراطيه ونحترم
0: أكيد
1: التمثيل،
0: احنا مع
1: ما عندنا اي مشكله
0: هذا الشيء،
1: لكن انت ليش ما تبحث عن الشخص اللي يجيب لك سمعه طيبه؟ ليش ما تبحث عن الشخص اللي عنده خبره؟ ابو التعليم اجيب له شخص عنده خبره بالتعليم، ابو الصحه اجيب له شخص عنده خبره بالصحه، ابو الزراعه اجيب له، يعني ما معقوله اني اجيب شخص مثلا بالزراعه يعني هو رجل ما يعرف الحنطه من الشعير، ما عنده خبره، يعني هو مو شغله، والله انا عنده ولاء لي، هسه الولاء ممكن ان تلقاه عند غير شخص، وهذا الشخص ممكن انه يخدمك.
0: اذا
1: احنا
0: نجمع
1: اليوم
0: ما بين
1: ما عندنا ست اسراء الله يحفظك، احنا ما عندنا تخطيط، احنا ما عندنا مثلا قرار، احنا ما عندنا قرار، تقولي لي قرار، يا قرار انا هسه اطب الى مناطق بالحلة من عام 2003 نعم. انا افتر بيها بسيارتي، واليوم احنا بال 2026 هي نفس الـ الـ الـ الـ الـ المنطقة نفس لا بل تراجعت هذه المنطقة.
0: اذا لا يوجد
1: طيب
0: تخطيط.
1: وين التخطيط؟ وين القرار اللي ممكن انه يخدم المواطن، يخدم المعلم، يخدم المهندس، يخدم الكاسب، يخدم العوائل الشهداء، يخدم أي شريحة من شرائحنا؟
0: نعم.
1: ماكو أي قرار، فبالتالي إحنا دائما أنا شو أقول إحنا ماشيين بالقدرة، والدولة أنا دائما أحكي أقول والله عم الدولة بخيته، شلون بخيته؟ أنت شايفة دولة، أنت شايفة دولة نعم. من شهر العاشر 24 من شهر العاشر 24 ما مقر بها موازنة، أنت شايفة مديرية بحجم مديرية تربية بابل
0: نعم.
1: من شهر العاشر 24 واليومنا هذا موازنتها صفر، زين هاي الورقة اللي يريد يطبع بها أبو التربية سواء مسؤول شعبة أو قسم أو موظف منين يجيبها؟ هذا الكاترج من يوقف من هاي الغاز، هذا السائق اللي وقود سيارته، هاي الامتحانات وإلى آخره، ثقوا بالله وبرسول الله موازنة صفر، والدوام ماشي والحياة ماشية، دولة بخيت عمي
0: بالقدرة،
1: وتحكي قال لك وزارة المالية قال لك الكذا، طيب انتو اذا موازنة سنتين موازنة تمشي نعم. البلد، تمشي وزاراتنا، تمشي دوائرنا، ما قادرين على انه تقروها، هاي ما احكي بعد
0: فعلا. اذا نأمل انه ان شاء الله القادم افضل. وحنسأل سؤال والقلوب حرة، لو عاد بك الزمن تمارس هذه المهنة؟
1: يعني أنا باعتبار هسه بالمهنة وعاد بي الزمن أي أمارس المهنة. هسه أنا بالبداية خياري للتعليم أكيد يعني حالي حال كثير من الطلبة اللي
0: عندما تسنمت هذا المنصب،
1: منصب نقيب معلمين،
0: ونوجع قلبك أكثر شفت معاناة لناس كثير؟
1: والله أنا قلبي موجوع دوم، وأني أشعر بمعاناة المعلم وأشعر بمعاناة التلميذ والطالب وولي الأمر، وكثير من الزملاء يجونا بس والله ما بيدنا حل. يعني أنا من يجيني يقول لي أستاذ أنا مثلا علاوتي معطلة صار لها سنة، أنا أدري علاوته معطلة وأدري يستحق هذه العلاوة، لكن بنفس الوقت أنا أعرف السبب، السبب ليس في المديرية العامة للتربية، السبب بعدم يعني إعطاء أموال للتربيات حتى ندفع هذا المستحق أو ذاك المستحق. فأني أعرف يعني أني أتألم من يجيني مثلا معلم مصاب بالسرطان
0: نعم.
1: ومقدم على منحة من التربية من صندوق التربية اللي هو هذا الصندوق من أموال المعلمين، ومعاملته سنة وما مطيته وزارة التربية.
0: أريد معلومات أكثر عن هذا الموضوع،
1: صندوق التربية؟
0: أي ماذا يعني حضرتك قلت أنه معلم مصاب بمرض،
1: هذا من الملفات اللي أيضا يعني المفروض يسلط الضوء عليها من حتى الجهات الرقابية.
0: ما هو صندوق التربية؟
1: كل معلم
0: نعم.
1: أو كل من يعمل في وزارة التربية
0: نعم.
1: يستقطع من راتبه شهريا 1000 دينار
0: نعم.
1: يعني إحنا هسه 63,000 يعني يستقطعون من رواتبنا 63 مليون شهريا. هاي وين تروح 63؟ تروح إلى وزارة التربية
0: نعم.
1: تدخل ضمن صندوق يسموه صندوق التربية المركزي، سموه مركزي هناك يعني.
0: إذن يذهب هناك، ما تبقى كل محافظة في محافظة.
1: لا شلون يخلوه غير هناك؟
0: زين هي إذا استقطع من رواتب المعلمين
1: إيه فذهب صار واضح. بس قلت هناك
0: يعني هذا هو
1: هذا
0: تبقى في
1: هذا محافظة. هذا الصندوق أموالنا فلوسنا
0: نعم.
1: وأنا من منبركم أقول غير مبرئ الذمة، كل من يعني يأخذ من صندوق التربية لتقصير معين من خلال عملهم أو غيره. هذه الأموال أموال المعلمين.
0: يعني فقط محافظة بابي 63 مليون شهريا
1: طبعا فقط. وقيسي أنت كم مليار يطب لي هذا الصندوق. المفروض هذا الصندوق وضعت به ضوابط يعني العمليات الجراحية، الأمراض السرطان، الحريق إذا تعرض لا سامح الله، المعلم طبعا، المعلم شخصا
0: يعني هاي أكو حق للمعلم يعني ما سامعين
1: لا شوف الكارثة. أنا وين لا شوف الكارثة طبعا المعلم فقط، يعني أنا لا سامح الله أتعرض كمعلم إيه يطوني، بس ابني بنتي غيره ما ينطوه. هذا جانب. الجانب الثاني، أنا هسه معلم سنين أنتوا تأخذون من عندي فلوس،
0: نعم،
1: وفلوسي موجودة في هذا الصندوق،
0: نعم،
1: وما في يوم احتاجيت من هذا الصندوق، وتم إحالتي
0: على التقاعد،
1: على التقاعد. وبعد التقاعد، وبعد التقاعد احتاجيت من هذا الصندوق،
0: ما إلى حق
1: لك التقاعدت بعد ما إلك. يا هاي أموالي، هاي أموالي زين، ليش معاملات الكوادر التربوية تعطل؟ يعني أنا اليوم ها
0: ويبقى ينتظر بكة مكافأة،
1: يجي المعلم، يجي المعلم يراد له مثلا عدة مثلا عملية تكلف له 15 مليون، منين يجيب 15 مليون؟
0: ما عنده رواتب بسيطة،
1: يقول له روح سوي العملية وبعدين احنا ننطيك، هم ينطون.
0: طب هو لو عنده راح كان سوى،
1: يتدين ويواعد الناس ويروح يسوي العملية ويقدم، وثق بالله كثير من عندهم يعوفوها من كثر الملل من المراجعات.
0: كتابنا وكتابنا
1: هو هذا اللي يردون يوصلون المعلم للملل. والأموال اللي موجودة في صندوق التربية لو اليوم أكو جهات رقابية حقيقية ويعني تفتح هذا الملف، أنا أقول الله اللي يعلم يشيلون به هذا الملف.
0: يعني معلومة مهمة وخطرة بنفس الوقت، وحق يعني لا يعرفه الكثير، وإحنا نشكرك على تسليط الضوء على هذا الجانب، ولكن للأسف الوقت شارف على الانتهاء. وهذا الملف وما وراء الكواليس بهذه المهنة كثير وكثير، ونحن نشكر ضيفنا العزيز أستاذ ثائر وحيد نقيب المعلمين في بابل على صراحته الكبيرة. أنا أحييك حقيقة شخصيا، أحييك على هذه الصراحة، وإحنا يعني لمسنا حرقة قلب حقيقية.
1: أتحدث بالواقع، ودائما أنا صراحتي قد توجع.
0: أنت الرجل المناسب إن شاء الله في المكان
1: يعني
0: المناسب،
1: الله العلم هساني ما أقدر
0: إن شاء الله نتمنى لك التوفيق، وياريت إنه كل ما نشوف شخصيات هكذا رجع لنا الأمل.
1: لو كان هناك ناس يضعون مخافة الله أولا حقيقة، يضعون مو لقلقة لسان
0: وليس شعارات،
1: وعدهم دين حقيقي ويشعرون بالناس ويشعرون أن هذا البلد والشعب سواء في بابل وفي كل المحافظات يستحقون أن يقدموا للخدمة، ثق بالله خيرات العراق كثيرة وباستطاعتهم أنه يكسبون ود الشعب بالكامل بقضايا بسيطة جدا.
0: لكن الطبقية أصبحت كبيرة،
1: بس احنا بابل شريد أريد أن شارع بيحاض، أريد أن فد رصيف نظيف، أريد أن حديقة يطلعون بها العوائل حتى يرتاحون. هاي الأشياء اللي أصبحت حلم، وهي والله عيب، والله عيب على محافظة ما تستطيع أن تبلط شارع، عيب والله فشلة.
0: إذن المطالب الحقيقية والمشروعة والحق مستمر في نحن نطالب إن شاء الله من خلال إذاعة جامعة المستقبل أن كل أصحاب القرار ينظرون بعين الحق لهذه الشريحة. إذن ما بين عطاء مستمر وما بين تربية للأجيال، وبين ذلك نجد حقوق مسلوبة وألام كبيرة يعاني منها المعلم. لكن نأمل إن شاء الله من الحكومات القادمة والحالية بأن تنظر بعين الرحمة والرأفة لهذه الشريحة المهمة التي تعمل جاهدة على النهوض بمجتمعنا نحو الأفضل والمحافظة على أبنائنا. إلى هنا وصلنا أحبتي المستمعين إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. والله حقيقة يعني كلام كثير، وخاصة آخر شيء صندوق التربية،
1: كوادرنا التربوية يعني بعشرين ثانية
0: أكيد كلمة
1: يعني أنا أعرف الكثير منهم ينتظر موقف من موضوع تأخر العلاوات، تأخر مستحقات حملة الشهادات العليا. كثير من المستحق حتى المتقاعد يطلع مكافأة التقاعدية اللي هي
0: نردنا نتحدث عنها، ولكن
1: تتأخر. ثقوا بالله يا أخواني كل الملفات المالية متابعة. احنا مسوين فريق عمل مع السيد المدير العام لتربية بابل والسيد مدير الحسابات،
0: تحياتنا لهم.
1: لكن بسبب يعني سياسة وزارة المالية وعدم اهتمام وزارة المالية بهذه المستحقات، في كل شهر يا ست إسراء وكل المستمعين نرفع التمويل للراتب ولكل الملفات والمستحقات المالية، لكن للأسف يجينا فقط الراتب، وأحيانا والله على ما أقول شهيد حتى الراتب وزيرة المالية تقص من عنده. يعني نفرض احنا داسين 50 مليار، تقصها 200 مليون، 100 مليون، وتخلي التربية في حيرة. ومرات احنا نظل 3 أيام 4 أيام نريد نعالج هذا النقص حتى ندفع رواتب، والمعلم يقول ليش تأخر راتبي. فعلا هو برنامجكم ما وراء الكواليس. لو اطلعتم ما وراء الكواليس بموضوع الراتب وموضوع باقي الأمور المالية، كان قلتوا يا تربية بابل ويا نقابة المعلمين، الله يعينكم.
0: إن شاء الله تكون لنا حلقة أخرى بما وراء الكواليس للحديث عن هذه المهنة التي لا تفي حقها حلقة واحدة. أكرر شكري لك ضيفي العزيز نقيب المعلمين في بابل أستاذ ثائر وحيد. أحبتي المستمعين، إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا إن شاء الله الأحد القادم في حلقة أخرى في برنامج ما وراء الكواليس. أترككم أنا الخفاجي في الإعداد والتقديم، كنت معكم في أمان الله. أما في الإخراج كان معكم على الهواء مباشرة المبدع والمتألق عفان العبدون. في أمان الله وحفظه.

برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل توقع ميثاق المستقبل للاستدامة 2026 مع الدوائر الحكومية والخدمية. أردوغان يوجه دعوة لرئيس الوزراء لزيارة تركيا. رئيس الوزراء: لم أسمع أي مطلب شخصي ولن أستجيب له. رئيساء الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية الإسراع في استكمال تشكيل الكابينة الوزارية. تحرك نيابي لإضافة فقرة في موازنة 2026 تتضمن تثبيت العقود. شرطة بابل: اللجنة الأمنية العليا لم تصدر أي موافقة على تنظيم أي تظاهرة في الوقت الحاضر. ناقلة عملاقة محملة بخام عراقي تعبر مضيق هرمز. إجلاء الآلاف جراء حرائق التهمت مئات الهكتارات في هولندا وإيطاليا. ومانشستر سيتي يدرس خيارا مفاجئا بإضافة ساري لقائمة بدلاء غوارديولا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم.

الشيخ طه الفشني أو كما يلقب كرمان الإنشاد الديني. يعتبر الشيخ طه حسن مرسي الفشني أحد أعلام قراءة القرآن والمرشدين المصريين بالعالم. ولد في العام 1900 بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، وحفظ القرآن الكريم ثم تعلم القراءات. كان والده تاجر أقمشة من ميسوري الحال، اختار لابنه أن يكمل تعليمه بعد أن دخل الكتاب وحفظ القرآن الكريم، وحصل على مدرسة المعلمين في العام 1919. وفي دراسته في تلك المدرسة اكتشف ناظر المدرسة عذوبة الصوت للشيخ طه الفشني، وأسند إليه القراءات اليومية للقرآن في الطابور وحفلات المدرسة. لكن كان طموح والده أن يكمل ابنه دراسة القضاء الشرعي، وبالفعل ذهب الشيخ طه إلى القاهرة للالتحاق بمدرسة القضاء الشرعي، إلا أن ثورة 1919

0: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
1: صدق الله العلي العظيم. حضر الشيخ طه إلى القاهرة وأقام بحي الحسين عليه السلام، وكان قريبا منه في السكن الشيخ علي محمود ملك التواشيح الدينية. كان للشيخ علي محمود فرقة تواشيح خاصة، فعرض على الشيخ طه الفشني أن ينضم إليه. استدعاه رئيس الإذاعة وقال له: يا شيخ طه، بكرة لازم تكون عندنا في الإذاعة المصرية، وصوتك لازم يأخذ فرصته ويستمع له الناس في كل بر مصر. وفي اليوم التالي ذهب الشيخ طه للإذاعة وأجرى اختبارا، والتحق بالإذاعة المصرية سنة 1937. قدرت لجنة الاستماع صوته بأنه قارئ من الدرجة الأولى الممتازة، وكان مخصصا له قراءة ساعة إلا ربع في المساء في الإذاعة المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. عين الشيخ طه قارئا لجامع السيدة سكينة عليه السلام عام 1940 حتى وفاته، واختير رئيسا لرابطة القراء خلفا للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي سنة 1962. ومن أشهر التواشيح كانت ميلاد طه، يا أيها المختار، حب الحسين، وابتهالات مثل السلام عليك يا شهر رمضان. أنشأ فرقة خاصة به للإنشاد الديني عام 1942 مع استمرار عمله كمقرئ للقرآن الكريم. الشيخ الفشني أول من ظهر بالتلفزيون المصري، كذلك أصبح رئيس رابطة القرآن الكريم بعد وفاة الشيخ الشعشاعي، كما اختير لإحياء الليالي الرمضانية بقصري عابدين ورأس التين، وصار القارئ المفضل للرئيس جمال عبد الناصر، وسافر للعديد من البلدان لإحياء ليال بها، وكرم من العديد من الرؤساء. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. تعامل الفشني مع عدد كبير من الملحنين الذين رأوا فيه طاقة صوتية غير عادية، وعلى رأس هؤلاء الشيخ زكريا أحمد ومرسي الحريري وسيد شطة. كما أدى الفشني أعمالا من تلحين المشايخ علي محمود ودرويش الحريري ومحمد صبح وغيرهم.

وتوفي الشيخ الفشني بديسمبر في العام 1971 تاركا إرثا كبيرا ومهما في قراءته للقرآن الكريم.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
1: في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM مليانة أغاني.

هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: بابل اف ام الاولى في بابل.
1: مركز الاخبار من اذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تكرم عمالها في يومهم العالمي. شرطة بابل تطيح بلص بعد كمين محكم. رئيس الوزراء المكلف يتلقى دعوة من أردوغان لزيارة تركيا. رئاسة البرلمان تؤكد وجود تحرك لتشريع قانوني الحشد والنفط والغاز. ترامب اتفاق محتمل مع إيران وتحذير من التصعيد. وكوريا الشمالية تنفي اتهامات القرصنة الإلكترونية. النشرة الإخبارية تقدمها منار العمري ومحمد زيدان، فأهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: ومن العناوين إلى التفاصيل: برعاية رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، أقامت الجامعة احتفالية مميزة بمناسبة يوم العمال العالمي بحضور عدد من المساعدين والعمداء ومنتسبي الجامعة. وألقيت كلمة رئاسة الجامعة التي نقلت اعتزاز الإدارة بجهود العاملين، مؤكدة أنهم الركن الأساس في استمرارية العمل وانتظامه. وأشارت الكلمة إلى أن التطور الحاصل في البنى التحتية وانتظام الأداء ما كان ليتحقق لولا إخلاص العاملين وتفانيهم. كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من العاملين ومنحهم مكافآت مادية تقديرا لعطائهم في خطوة تجسد نهج الجامعة الإنساني في دعم منتسبيها. وتأتي هذه المناسبة تأكيدا لحرص الجامعة على ترسيخ ثقافة التقدير والاعتراف بالجهود المخلصة.
2: نفذت مفارز شعبة أبي غرق لمكافحة الإجرام في قيادة شرطة محافظة بابل عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على متهم بسرقة مبالغ مالية من أحد الأسواق في منطقة أم الهوى. وجاءت العملية بعد جهد استخباري مكثف شمل معاينة مسرح الجريمة وتفريغ كاميرات المراقبة والاستفادة من إفادات المواطنين. وبعد استحصال الموافقات القضائية نفذ كمين محكم أسهم في استدراج المتهم وإلقاء القبض عليه في قضاء الهندية. وتم ضبط المسروقات بحوزته حيث اعترف قضائيا بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، وجاء كشف الدلالة مطابقا لاعترافاته. وتؤكد هذه العملية كفاءة الأجهزة الأمنية في ملاحقة الجنات وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.
0: في الثالث من أيار يتجدد الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهي مناسبة تبرز أهمية الإعلام في كشف الحقائق ودعم مسارات الديمقراطية. أما في العراق فيأتي هذا اليوم بواقع خاص في ظل التحولات التي مر بها قطاع الصحافة خلال السنوات الماضية وما يصطدم به من تحديات تلامس واقع الحريات ومهنية الأداء الإعلامي. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا طلال المدني.
3: أكد نقيب الصحفيين في محافظة بابل يوسف الجمل أن الأسرة الصحفية في العراق تحيي في الثالث من أيار اليوم العالمي لحرية الصحافة اعتباره مناسبة تعكس أهمية الإعلام في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية. وأوضح أن التشريعات العراقية كفلت حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومة، إلا أن المرحلة التي أعقبت عام 2003 شهدت توسعا كبيرا في مساحة الحرية، ما أدى أحيانا إلى تجاوزات والدخول في قضايا حساسة نتيجة الاستخدام غير المنضبط لهذه الحرية على حد تعبيره.
4: يحتفل جميع من يعمل في مهنة صحافة الجلالة باليوم العالمي لحرية التعبير في الثالث من أيار. وفي العراق نحتفل بهذا اليوم بوصفه أحد أدوات التعبير الديمقراطي، وقد ضمنت التشريعات والقوانين العراقية النافذة حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومة. لا بل إننا نعاني الآن من حرية مفرطة في تناول بعض الأمور الحساسة وتجاوزات على بعض الشخصيات بسبب الحرية المفرطة التي حصلنا عليها ما بعد 2003.
3: من جانبه بين الصحفي جلال طالب أن حرية الصحافة في العراق تمثل ركيزة أساسية للعمل المهني، مؤكدا أنه يتمتع اليوم بحرية واسعة في تغطية مختلف النشاطات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
5: يعني حرية الصحافة بالعراق تمثل ركيزة مهمة من ركائز العمل المهني، حتى اليوم يعني أتمتع بحرية كاملة بتغطية النشاطات على صعيد الأمني والسياسي والاقتصادي. يجب أن أضع في منظور جملة من المهام: أولا الارتباط المباشر بنقابة الصحفيين، السير على منهج مهني واضح في كيفية معرفة المهم والأهم في التغطيات. ثانيا هي التواصل المهم مع يعني التواصل الأقسام الإعلامية بالمؤسسات وبخاصة المؤسسات الأمنية.
3: وفيما يتعلق بالتحديات، أشار طالب إلى أن الصحفيين في العراق واجهوا خلال فترات سابقة تحديات أمنية كبيرة إلا أنهم تمكنوا من تجاوزها تدريجيا، وأكد أن الصحافة العراقية نجحت في تقديم تغطيات ميدانية مهمة خلال تلك الظروف، مقدمة نموذجا يحتذى به في التعامل مع الأزمات والتحديات.
5: يعني التحديات اللي تواجهنا حقيقة في العراق هي تحديات الأمنية اللي كانت بفترة مهمة، والحمد لله الآن تجاوزناها. نحن كصحفيين عراقيين حقيقة نجحنا بالتغطيات الأمنية اللي واجهتنا على صعيد عن التحديات الأمنية اللي صارت بالبلد، وصرنا نموذج حي للبلدان الأخرى.
3: ويبقى اليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية التوازن بين الحرية والمسؤولية، بما يضمن استمرار الإعلام في إداء رسالته المهنية وخدمة المجتمع بنقل الحقيقة بمصداقية ووعي. لإذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
0: أوضح محافظ بابل الحقوق علي تركي الجمالي أن عيد العمال العالمي ليس مجرد مناسبة عابرة، وإنما هو ثمرة حركة حققت منجزات ملموسة في المحافظة وسائر المحافظات. وأضاف الجمالي خلال احتفالية عيد العمال أن لهذه المناسبة خصوصية في بابل، إذ نتشرف بمشاركة نخبة من مهندسي النظافة في بلدية الحلة احتفالهم في موقع أنجز بسواعدهم. وأشار إلى خصوصية أخرى تتمثل في النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المحافظة خلال السنتين الأخيرتين، مؤكدا أن المواطن سيلمس نتائجها قريبا ضمن شعار جعل بابل أجمل، مع السعي لوصولها إلى مستوى عالمي بجهود أبنائها.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
2: بحث رئيس مجلس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سبل تطوير العلاقات الثنائية واستمرارها في مختلف المجالات. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن أردوغان هنأ الزيدي بمناسبة تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح البيان أن جانبين كذا أهمية تعزيز المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الشعبين، فيما جدد أردوغان دعم بلاده لاستقرار العراق، مقدما دعوة رسمية للزيدي لزيارة تركيا في أقرب وقت ممكن.
0: أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان وجود تحرك برلماني للمضي في تشريع عدد من القوانين المهمة والمتأخرة. فيحان قال أن من أبرز تلك القوانين قانون النفط والغاز وقانون الحشد الشعبي بشقيه، إضافة إلى قانون الخدمة المدنية الاتحادية. وأضاف أن هذه التشريعات تقع ضمن أولويات عمل مجلس النواب والقوى السياسية، مشيرا إلى استمرار قراءتها ومناقشتها تمهيدا لإقرارها خلال الفترة المقبلة.
2: أعلنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الأحد انطلاق أول شحنة من مادة الإسمنت العراقي المخصصة للتصدير إلى سوريا عبر منفذ الوليد الحدودي البري الدولي. وجرت عملية التصدير بمتابعة مباشرة من رئيس الهيئة الفريق عمر عدنان الوائلي، الذي أكد أن هذه الخطوة تمثل مؤشرا إيجابيا على نجاح الإجراءات التنظيمية والرقابية في إدارة المنافذ. وأضاف أنها تسهم في ترسيخ التعاون والتنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية. وبيّنت الهيئة أن المنفذ يشهد جاهزية متقدمة فنيا وإداريا ما يعزز دوره في تسهيل حركة البضائع وتنشيط التجارة.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران، مشيرا إلى أنه ينتظر الصياغة النهائية، وحذر في الوقت نفسه من إمكانية استئناف الهجمات إذا أساء طهران التصرف. من جانبه كشف مسؤول إيراني أن مقترحا تقدمت به بلاده يتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي مع تأجيل ملف البرنامج النووي. وفي تصريح له أكد ترامب أنه لا يرى المقترحات مقبولة، معتبرا أن إيران لم تدفع بعد ثمنا كافيا.
2: رفضت كوريا الشمالية اليوم الأحد اتهامات أمريكية بالتورط في جرائم قرصنة إلكترونية، ووصفتها بأنها افتراءات سخيفة. وكانت واشنطن قد اتهمت بيونغيانغ بإدارة برنامج حرب إلكترونية سرق مليارات الدولارات من الأصول الرقمية. وفي بيان رسمي أكد متحدث باسم الخارجية أن الولايات المتحدة تحاول تشويه صورة بلاده ونشر معلومات مضللة لأغراض سياسية، وأضاف أن ما يثار عن تهديد إلكتروني ليس إلا مزاعم لا أساس لها من الصحة.
0: أفاد مسؤولون في اليابان أن رجال الإطفاء نجحوا في إخماد حريق غابات كبير اندلع في شمال البلاد، ووصف بأنه الأكبر منذ عقود، وذلك بعد مكافحته لمدة 11 يوماً. ومنذ أواخر نيسان شارك مئات من رجال الإطفاء وأكثر من 1000 عسكري في مواجهة النيران التي أتت على نحو 1600 هكتار في منطقة إيوات جبلية، وتقدر المساحة المتضررة بما يعادل 5 أضعاف مساحة سنترال بارك في مدينة نيويورك. وبحسب وكالة إدارة الحرائق والكوارث فقد تضررت 8 مبان على الأقل، وأصيب شخصان بجروح طفيفة، فيما جرى إجلاء آلاف المقيمين. وفي تصريح للصحفيين أكد رئيس بلدية أوتسوتشي كوزو هيرانو أنه تمت السيطرة على الحريق، مشيرا إلى أن عمليات الإطفاء الجوية والبرية فضلا عن الأمطار الغزيرة ساهمت في احتواء النيران. ولفت إلى أن السلطات ستبقى على حالة يقظة تحسبا لوجود جمر مشتعل في بعض المواقع.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
2: وأخيرا وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث تشير توقعات هيئات الأنواء الجوية إلى أن الطقس العراقي ليوم غد سيكون مستقرا نسبيا وصحوا إلى غائم جزئي في المناطق الوسطى والجنوبية، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، فيما تكون الأجواء في شمال غائمة جزئيا مع فرص محدودة لزخات من المطر خفيفة. وستكون درجات الحرارة مقاربة لمعدلاتها العامة مع ميل طفيف للانخفاض في بعض المناطق، في حين تنشط الرياح الشمالية الغربية على فترات خاصة في المناطق الغربية، مسببة تصاعد الغبار وتدني الرؤية الأفقية أحيانا، خاصة في المناطق الغربية مسببة تصاعد الغبار وتدني الرؤية الأفقية أحيانا. أما في محافظة بابل فتوقعات الطقس تشير إلى أجواء غائمة جزئيا ومستقرة، مع درجات حرارة عظمى تقارب 34 درجة مئوية والصغرى بحدود 20 درجة، ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة مع انعدام فرص هطول الأمطار. وتبقى الأجواء بشكل عام مائلة للحرارة نهارا ومعتدلة ليلا، مع تنبيه لمرضى الجهاز التنفسي من تأثيرات الغبار في بعض المناطق.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
6: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. ينتظر أن يختتم دوري نجوم العراق لهذا الموسم بالتزامن مع نهاية الدوريات الأوروبية الكبرى في خطوة غير مسبوقة تعكس تطورا تنظيميا ملحوظا. ويأتي ذلك في أول موسم يطبق فيه نظام الاحتراف الكامل، ما أسهم في رفع مستوى المنافسة وموائمة التوقيت مع الدوريات العالمية. وانطلق الدوري في 13 من أيلول 2025 على أن يختتم في الأول من حزيران المقبل. أكد الاتحاد العراقي للملاكمة وصول المدرب الكازاخستاني لورلان لقيادة المنتخب الوطني والشباب. وتأتي هذه الخطوة للاستفادة من الخبرات الدولية ورفع مستوى اللاعبين استعدادا لاستحقاقات مهمة أبرزها أولمبياد الشباب في داكار 2026. وسيشرف المدرب على التحضيرات في نادي الزوراء ضمن خطة شاملة لتطوير اللعبة. كثف المنتخب الوطني للتايكواندو تدريباته في بغداد استعدادا لبطولة آسيا في منغوليا نهاية آيار الحالي. وتضم القائمة 11 لاعبا تم اختيارهم وفقا لاستحقاقهم الفني تحت إشراف جهاز تدريبي متخصص. ويأتي هذا المعسكر ضمن خطة لتطوير المستوى والاستعداد لاستحقاقات القارية والدولية. أخيرا تصدر اللاعب العراقي إيمار شيار اهتمام الإعلام التركي مع أنباء عن رغبة نادي قيصر سبور في ضمه. ونفى اللاعب وجود أي عرض رسمي مؤكدا تركيزه على ناديه النرويجي ومشاركته المقبلة في كأس العالم 2026. وقرر شير تأجيل الحديث عن مستقبله الاحترافي إلى ما بعد المونديال مع رغبته في خوض تجربة أوروبية أكبر مستقبلا.
0: مستمعينا، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما ورد في النشر من عناوين. جامعة المستقبل تكرم عمالها في يومهم العالمي. شرطة بابل تطيح بلص بعد كمين محكم. رئيس الوزراء المكلف يتلقى دعوة من أردوغان لزيارة تركيا. رئاسة البرلمان تؤكد وجود تحرك لتشريع قانوني الحشد والنفط والغاز. ترامب اتفاق محتمل مع إيران وتحذير من التصعيد. وكوريا الشمالية في اتهامات القرصنة الإلكترونية. في الختام نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معاً نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.
1: مساء الخير، مساء العافية، مساء المحبة على عيون أحلى متابعين ومستمعين وين ما تكونوا، حياكم الله. نبدأ وياكم حلقة جديدة من برنامج نبض اللحظة. نبض اللحظة برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى الموجة 91.7 FM وعلى الهواء مباشرة. راح أكون وياكم بالإعداد والتقديم محدثتكم رنا محمد، أما على الخارج الإذاعي المبدع دوما عرفان العبدون.

0: قلبي مستمعينا، اهلا وسهلا بكم وحياكم الله من جديد وين ما تكونوا المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيسبوك، وايضا اللي يستمعنا على التطبيق الاب ستور والاندرويد من المستقبل.com. حبايب قلبي مستمعينا، انه هو اليوم نبض اللحظة اختارينا ضيفة لطيفة جميلة جدا، صاحبة إرادة، صاحبة عزم، صاحبة قوة وهدف معين، صاحبة شجاعة قدرت تخلق من أبرة وخيط مشغل كامل، قدرت تحقق من اللا شيء شيء ومن المستحيل أكيد. ويانا اليوم رائدة الأعمال أمينة
1: أمنية عباس.
0: أهلا وسهلا بيك أمنية. شلونك أمنية؟
1: الحمد لله بخير. أنت شلونك
0: حبيبتي أمنية؟ حتى اسمك همية لطيف،
1: يعني جزيلة.
0: شايفة مرات واحد من يشوف إنسان مقابلة تقولين اسمه مثلا ما يهدف له، أو مثلا ما يلوق له، أو مثلا ما يمثله. أنت حقيقة يعني أنه أنت أمنية، الأمنية دائما تتحقق بالجهد والابتكار والتعب والمثابرة والطموح والهدف اللي واحد يخليه. فخلي نشوف هسه أمنية بالبداية. احنا ندري الطموح ما يعرف عمر ولا يعرف صعوبات ولا يعرف عرقلات، يعرف شغلة واحدة انه اصير، يعني اصير،
1: يعني تحدي.
0: تحدي. خلينا نشوف هسه بالبداية منو أمنية؟ صرفينا على نفسك شوي.
1: يعني أمنية عباس احد رائدات الاعمال اللي ناجحة في الحلة. اول ما بلشت مشروعي بلشت بشي بسيط، مكان كلش منزلية. حبيت اطور من نفسي.
0: المكان المنزلي يعني ماكينه الخياطه هذه ام الفراشه اللي احنا نعرفها مع امهاتنا؟
1: لا هاي كلش يعني هاي اللي يجيبوها مال باله، بس هيك تعلم يعني مده ساعه تشتغل وراها تقوم تعلس.
0: من هذه بدت. زين شنو اللي دفعك انه انت يعني مثلا شلون اقول، يعني مثلا وقت فراغ صار عندك، لو انت اكو شغف معين بداخلك؟
1: يعني أول شيء هو هوايتي وطموحي. ثاني شيء أنا تركت الدراسة لأن عندي ظروف. بعدين قلت إنه إلى متى إنه أظل قاعدة، لازم أشوف لي شيء. فشفت إنه لازم أستمر بهوايتي أشتغل عليها. اشتغلت بهوايتي والحمد لله مشت بإيدي.
0: ما شاء الله، اللهم صل على محمد.
1: حبيبي صليت
0: عليه. بداية المشروع هذا الصغير شنو كانت يعني الأمور اللي تجيبيها أو تطلبيها من أهلك؟
1: هو أول شيء كانت هدايا دعم من أهلي.
0: والدي يعني أمنية تحب مثلاً الخياطة يجيبولك
1: أشياء. كلها خياطة. ماكو غير الخياطة.
0: زين خياطة، تعرفين إنه بيها كثير من الأمور والتفاصيل، أكل تطريز وكل هذا يعني هسه إحنا راح حتى
1: الحياكة
0: والكروشات هسه حالياً. فأنت يعني ما شاء الله اللي عرفته إنه بكل هذني شطورة بيهن ويعني سباعي.
1: لا الحمد لله، أنا أول ما يعني صح عندي هواية.
0: نعم.
1: ويعني هذا الشيء وارثته من عمتي وبيبيتي. بس كل هذا دخل الدورة. قلت حتى من أطلع للناس أو أطلع للمواقع التواصل إنه أنا عندي خبرة وصاحبة شهادة خياطة.
0: طيب الدورة اللي دخلتيها إنه هي شنو ضافت الأمنية؟
1: ضافت إنه عندي شهادة
0: على مود إنه
1: شهادة خياطة.
0: نعم.
1: أي إنه أنا متخرجة من دورة خياطة وعندي خبرة. وضافت لي إنه يعني ظلت أستمر وبلشت هي منها نجاحاتي.
0: طيب بالمعهد شلون كانت؟ اكيد يعني منافسة بالنسبه للامنيه فشي خرافي انه ما حد يوصل لامنيه.
1: لا اكيد اني هو اللي
0: نمبر 1.
1: اي بالضبط.
0: يعني حتى الواجبات والامور اللي طوشاها والتحديات مثلا يصير صعبه او
1: كلش كانت تحديات صعبه بالمعهد مالتي، لانه بليلة الامتحان اللي هو راح اتخرج بيه عطلت الماكينه. لازم انه انا اخيط.
0: شلون يعني شلون توافقتي يعني
1: والدي ودي الماكينه قال لها متى تصلح لازم تبدلها موتور كامل. وغير الموتور هذا ما موجود لهاي الماكينه. لازم
0: ايش سويتي بهذا الوقت؟
1: قعدت اخيط
0: بيدك.
1: رجعت للبكره والخيط.
0: زين من تكمش امنيه البكره والخيط والخيط ويعني هذا الشكل والابره، شنو اللي شعور اللي يصير عندك؟
1: والله الشعور حلو صح، شيء متعب بس يراد صبر وثقة والحمد لله والشكر.
0: زين همين أكو ديزاين معين مثلا أنت تفصلينه مخك وتسوينه بدون ما تخططينه؟ يعني مثلا أنت تتخيلين في الشغلة ببالج وفجأة تشوفين بيدك قماش وتسوينه وتفاجئين الموجودين بشغلة أنت حتى مسبقا مراسمتها مثلا؟
1: بداياتي كنت أتمنى كنت يعني أشوف أنه شنو هالمصممين شون يجيبوهن، بعدين ورا ما تعلمت خياط وفتحت الورشة انه انا مصرة انه انجح، ما اريد بعد اظل بهذا المكان،
0: ما نباوع لي ورا،
1: لا
0: ابد
1: اريد لي قدام بعد اعلى.
0: طيب امنية ايش قد عمرك؟
1: يعني هسه اليوم دخلت 24.
0: اليوم 24. طبعا بالمناسبة حبيبتي المستمعين والمشاهدين، اليوم عيد ميلاد امنية السباعية البطلة، نقول لها كل عام وانتي بالف خير ان شاء الله يا ربي.
1: حبيبي وانتي بالف
0: خير يا عمري، وان شاء الله يا ربي امنيتك تتحقق وتصير أمنية كبيرة
1: إن شاء الله،
0: وإحنا كنا نتمنى لك
1: حبيبي تسلمي
0: تحقيق الأماني وتحقيق هذا الهدف الحلو اللطيف. بدايتك أمنية إيش قد كان عمرك أول ما بديتي بهاي
1: 21
0: يعني قبل 3 سنوات 21 بديت بالخياطة،
1: 21 انطلق مشروعي،
0: انطلق المشروع معناته أنه قبلها
1: قبل كان أكو بس يعني داخل الأهل والقرايب.
0: نعم. طيب شلون شفتي دعم الأهل بالأخص إحنا نقول الأم والأبو بالبداية؟
1: كلش يعني هو أبويا اللي هو كان يجيب لي المكاين، وأم اللي يجيب لي القماش وذن السوالف، تقول لي خيطي خيطي وخيط إلها وتقول لي حلو وتلبسه قدامي، بس هو مو حلو بعده.
0: يعني حتى مثلا إنه هي ما مقتنعة بيه بس تشجعك وتقول لك
1: إيه إيه وتلبسه،
0: هي تلبسه بس تعطيش ملاحظات للتحسين.
1: لا لا تقول لي حلو، ها هي استمري، الاستمرار خلاني أصير أقوى.
0: زين هم ساعدتك مواقع التواصل الاجتماعي مثلا يوتيوب أو مثلا هذين المقاطع مع التطريز مع الخياطة؟
1: إحنا الخياطين أغلبهم ما يساعدون، يعني يعلمك يفتح لك فيديو بس ورا الفيديو يعدل شيء. هاي اكتشفته بعد ما دخلت الدورة.
0: هاي
1: سر المهنة ما ينطوها،
0: يعني هاي الطبقة البهار المميز اللي احنا نقول اكو فد شغله بالطبقة طيبة
1: ورا الكواليس،
0: ورا الكواليس يعني اللي يطون بيها اساسيات بما معناه
1: صح،
0: لكن الشغلة الاساسية ما يحجون بيها،
1: ما يحجون بيها.
0: طيب امنية بالنسبة لك انت بداية مشروعك هذا الصغير ودور العائلة والمجتمع، شلون شفتي اقاربك؟ يعني مثلا ما قالوا يعني هسه تشيلك بالخياطه تكسر ظهرك عيونك تروح؟
1: لا لا كانوا قالوا ما تصير يعني هاي عفو هسه
0: يعني
1: يجي يوم
0: لعب لعب شويه ويروح هذا الشيء.
1: هسه لا هم دا يخيطون
0: صاروا
1: ثاني ما خيط القرايب.
0: حبيت. طيب شنو الابداعات اليدويه اللي تشوفين انه انت ما تحبين تخيطيها بالماكينه؟ يعني انت تشوفين ابداع الانسان بالخياطه بالايد يكون احلى من ما تخيطيها بالماكينه، يعني لمسه الانسان
1: صح
0: وجره الخيط
1: تعرفين هاي اللمسات الاخيره بعد ما تكملين الفستان الليلو والشذر والذن السوالف، لازم تستخدمين
0: بالايد،
1: لازم تستخدمين أبرة وخيط.
0: حلو.
1: إذا مو أبرة وخيط ما يقعد.
0: ما يقعد.
1: وهسه جاينا هسه هذا الجديد الصين كل شيء مسوينا كبس.
0: أها.
1: إيه حطه كبس.
0: هسه إحنا هسه بعد شوي نحكي على التحديات اللي كانت وشلون هسه صارت أكو تحديثات وتسهيلات بالأمور. طيب بداية هذا الشغف نحب نعرف إنه بعيد عن المشروع هذا شلون بدأت علاقتك بالخيوط؟ يعني شنو اللي شلون أقول لك يعني مثلاً شفتي احد مثلا خيط قدامك؟ انت قلتي من عمتك ومن بيبيتك
1: صح،
0: شفتيهم يعني هم بالبدايه خيطوا قدامك؟ كنت تحسين انه انت بهذا المكان؟ شوفي دائما كل انسان يحس روحه انه هو بهذا المكان هو راح ينجح، هو راح يسوي.
1: لا انا ما كنت اشوف احد يخيط قدامي بس لا. وانما ابويا كان يسولف لي عمتي كانت صغيره تخيط، عمتك ما ادري شنو
0: تخيط. يعني انت حتى ما شايفه احد قدامك بخيط؟
1: لا لا.
0: حلو.
1: اي فاني حبيت هاي الشغلة، قلت أكيد أنا راح يعني أصير بيها، لأن أنا أحب ألبس يعني شيء من خياطي، أحب أكشخ بخياطي، فقلت لازم أستمر.
0: وانتي شوفين هسه احنا دائما مرات من طلعين للمكانات العامة أكو ملابس حتى على قولة التشابه، هذا لابس نفس هذا لابس
1: نفس اي لازم تكون متميز
0: انت، وحتى لو نفس الفستان بس إضافة اللمسة مالت أمنية بيها راح تطيق
1: في شكل
0: زين. أكو همي الناس مثلا تاخذ ملابس يعني جديدة تشتريها وتجي الأمنية تقولها ضيفي لي إضافات،
1: أسوي تعديل عليها، يا أما أقفل يا أما أضيف دانتيل يا أما أسوي فتشة.
0: مؤمنين بإضافاتك ما يطلق هم تعليمات تعالي أريدها مخصرة منها أريدها منها عارضة أنت
1: أكو
0: يعني.
1: بيهن زبان عندي مميزين كلش. نعم. يعني هم يجون يقولوا لهم يا وراك
0: وراك
1: وراك
0: أنت يعني مباشرة تعرفين هم أفكارهم شنو يحبون شنو،
1: أعرف شنو ذوقه فراح الشغل على ذوقه.
0: هذا فتشي لطيف جدا طبعا من الإنسان يكون مؤمن بالإنسان المقابل بحيث يعني حتى بعد يا سبحان الله ماكو هاي النقرة خاف
1: الشخص اللي ما يثق بك ما راح ينجح.
0: بالضبط. هاي شايفة هاي النقرات خصوصا هاي شوي خاف منها نصير ضيقة،
1: خاف منها نصير عريضة، البيج ما راح يحبه أبد.
0: طيب همين عندش ترويج مثلا على البيج؟
1: اشتغل انا بالتيك توك حاليا. انا اشتغل على كل المواقع بس تيك توك هسه بث مباشر.
0: بث مباشر بس همين ما تطين سر المهنة.
1: لا لا لا هسه انا عندي دورات خياطة يدخلون عندي البنات اعلمهم. لحد هسه انا قبل شوي عفت الدورة واجيت.
0: طبعا خلاص الحظنا احنا. تذكرين اول قطعة سويتيها شنو كانت ومن شجعش عليها؟
1: اول قطعة كانت هي فستان الي. كان كلش يعني بدون شرح المدربة اشتغلت.
0: نعم.
1: إيه فكانت فرحة كبيرة يعني تخيلي اللي بس طلعت فيه.
0: حلو يعني أنتي صممتي وأنتي خيطتي وأنتي
1: كان خياط بسيط بس كلش فرحة كبيرة لأنه أول شيء أشتغله وأطلع بيه
0: زين. طيب
1: يعني لابسته.
0: طيب أمني همين تشوفين اختيار القماش اختيار الخيوط اختيار هذين الأمور الأولانيات مهم جدا بنجاح العمل أو مثلا بإنتاج قطعة فنية لأنه هو خياط فن حقيقة. صح. يعني
1: تعرفين انه هذا الفصل يلوق على هيك قماش اذا تجيبين غير قماش بعد ما يصير. فشي ضروري القماش والخياط يكون يعني مندمج يعني فتشي
0: حلو. طيب همين اكو مثلا على بشره الانسان يعني او
1: أكيد
0: لونه
1: اكيد الوان
0: وهمين يتقبلون الزبائن مثلا من يقولوا لك جيب مثلا لون ما موالمها تقولي لها مثلا يعني انت اذا تريدين نصيحتي هذا اللي تاخذينه.
1: أي.
0: يعني انصحك مثلا بهاي وتقبل الراي من هذا تتقبل لا عيني شنو الساعه انا هيك حلوه خبل انا اعطيني.
1: اكو اكو اكو يعني. يجني زبائن اليوم وانا ابيع اقمشه ولوازم. نعم. فتيجي تختار اقول هذا اللون ما يلوق لك. اكو بيها تتقبل اكو بيها لا تقولي شنو يعني انا سمره.
0: اي
1: لا مو سمره.
0: ايش بيه الاسمر حلو ترى كلش حلو ومع العلم الاسمر تلوق لا كثير من الالوان اكثر. صح. من الفاتح
1: اكثر من الابيض.
0: هي هاي اللي قلتش عليها هسه قلت لك انه انسان مرات انه يسلم نفسه الشخص ذو خبره مثل ما نقول قط الخبز الخبازه هو بالضبط. هذا هو يعرف يطلع لك الانسان انت شي لوق لك يطلع لك عليه.
1: صح.
0: فلهذا امشي وراه
1: لانه الخبره تلعب جو
0: بالضبط
1: يعني
0: لها دورها. نعم.
1: لها دورها هذا.
0: نعم. طيب شلون تحولت يعني هسه انت قلتي بدايه ما شلون يعني انبنت ببالك فكره تحول هاي الهوايه الى مشروع فعلي شلون بعد ما شفت اللي هنا بعد خلاص لازم ابدي خطوه جديده وابدي مرحله جديده اطلع بيها للعالم
1: بعد ما شفت انه انا نجحت الحمد لله وخياطي بعد ما ناقصه شيء الان لازم يعني ها هي افتح
0: دام حتى جار. الوالده تقتنع بعد
1: اي ها هي
0: بعد ما
1: لا لاقوا يجون الجيران ولا يخيطون عندي.
0: حلو.
1: بعدها لا افتحت بيجات والحمد لله فتحت ورشه كبرت ورشتي. ظليت انه استمع للزبائن شنو يحبون شنو يردون شنو يعتازون. وفرت قماش وفرت لوازم لان اكو بيهن صعب ينزل للسوق.
0: زين هذا سؤال مهم جدا بالنسبه لك توفير المواد الاوليه بصعوبه تحصلينه وهمين تروحين التجار معينين ينصحوك بهذا الشيء وقسم يخبثون يطولش نوعيه مو زينه مثلا او ما يحاول مثلا يخفي البضاعه الزينه.
1: لا هسه احنا انا ما عندي يعني واحد معين اروح اسوق منه لان انا اروح اشوف الشيء الزين اخذه
0: الكل يعني ما عندك احد معين الا هذا.
1: لا لا وبالنسبه للصعوبه انه الاسعار.
0: الاسعار فقط
1: اي لأنه يعني تعرفين الدولار والأوضاع عبد مو زينة. دائما نلقى الدولار صاعد الأسعار صاعدة.
0: هذا الشيء هم يعني آخر شغلك؟
1: مي آخر شغلي بس وإنما السعر. وهذا السعر ويا الزبون مو تقول لك دعوة ما كنت هيك سعر
0: مع العلم إنه هو نفس القطعة لو تطلع من برا تشتريها عادي تطلع فلوس بس يم الخياطة لازم تطلع بيها فدينا وتعاي حيري يا أمنية ها.
1: إيه لا عادي يعني تعودت عليهم وحاول مرات
0: هو
1: يعني
0: شلون هاي الروح الرياضيه اللي صار عند المقابل يعني
1: أنا قبل ما كنت هيك صبوره بس هو ما اعرف سبحان الله تجي ويا الخياطه او تجي ويا الشغل ما اعرف يعني صرت اتحمل الزبون
0: يعني مثل هلا يعني حبيبتي وانا
1: بالضبط اتحملهن وعادي يعني اسمع اراهم شنو يردون انفذ اللي يردوا.
0: هم صارت عندك في الموقف من المواقف مثلا خيطتي وتعبتي وسويت فشل حلو وجدت ما عجبني والله هذا
1: ايه
0: شلون تعاملت ويا الموضوع؟
1: لا مو ما عجبني. قالت لي خيط وذن السوالف كان بداية مشروعي ما أخذ مقدمة قبل الخياط. إذا القماش والخياط من عندي أخذ مقدمة. فأجتي قالت لي أريد القماش والخياط كله من عندش. بلشت بيه قالت لي ما أريده.
0: زين هاي الخسائر شلون بالله؟
1: أنا ما عندي يمشي خسائر. تعرفين صاحب البيج لازم يكون شاطر بكل شيء.
0: عاشت ايدك.
1: اي فانا راسا عندي عرض بيع مباشر والحمد لله بعته واعلى من السعر اللي هي كانت مطيتني
0: اياه. واسوي لها تاك.
1: لا ما سويت ليتاك
0: حرامات. طيب أمنية بالنسبة للترويج، الترويج هم عندك مثلا بنوتات لو ملكانات انت مخصصتهن
1: ملكانات للعرب. واستخدم الذكاء الاصطناعي.
0: الذكاء الاصطناعي
1: هسه كلش فايدنا
0: هو ها طبعا اللي هسه غزل يعني غزل الحياة العامة مالتنا كلها الذكاء الاصطناعي.
1: صح اكو ناس تستخدمه يعني بشي حلو اكو ناس لا.
0: طيب همين احسنتي طبعا هذا ان شاء الله كلش مهمه. زين همين اكو قسم مثلا قلت شفناه انت ناشرته كلش حلو، شو هسه من شفناه هسه بالحقيقه؟
1: لا لا مو انا اطلب من الذكاء الصناعي نفس القطعه ما يغير بها تفاصيل ما يغير بها
0: يعني اللون. واقعيه
1: فتيجي نفسها واحلى بعد.
0: واحلى بعد
1: اي الح... لا الحمد لله.
0: طيب من فتحتي ورشه بعمر

0: هذا هاي من الأشياء اللطيفة جدا يعني،
1: اي
0: أمنية
1: كلش.
0: يعني الحمد لله والشكر إنه أنت بنوتة رقيقة
1: شكرا حبيبي.
0: ويعني كنوشة مثل ما نقولون. طيب شنو نوع الأعمال اللي تقدميها داخل الورشة؟ شلون بدأ مشروع يعني أنت الورشة فتحتيها بنص بيتكم؟
1: اي واستمرت لحد الآن بنص بيتنا،
0: بنص
1: بس إن
0: بيتكم.
1: شاء الله مستقبلا مفكرة إنه أفتح معمل خاص بأمي
0: توسعين طبعا،
1: إن
0: يكون
1: شاء الله.
0: معمل أمني هو.
1: أكيد.
0: طيب شنو اللي وفرتيش؟ كم ماكينة خياطة، كراسي مثلا، قاعة، شلون
1: حاليا
0: هيئة؟
1: عندي 3 مكاين خياطة،
0: نعم.
1: ميوز فاصال 2 عندي، وتعرفين ستاند الملابس اللي أعلقهن،
0: نعم.
1: وستاندات اللي أقمشه، والرفوف مال الدانتيلات والهاي، وعندي أعمال يدوية هاد ميد اللي هي حقائب اكسسوارات.
0: حلو،
1: اي
0: يعني شاملة، فنانة شاملة ما
1: اي
0: شاء الله، يعني
1: لا لا
0: لم
1: مو كلهن
0: تقتصر.
1: انا اشتغلهن،
0: أها
1: لا صارت عندي يد عاملة.
0: أها
1: اي
0: هاي هسه نجي عليهن واحدة واحدة.
1: ان شاء الله.
0: طيب بالبداية بدأت فكرة أبرة وخيط،
1: اي صح
0: وتوسعت من أبرة وخيط إلى
1: معمل ورشة
0: ورشة إلى عاملات إلى كثير من الأمور.
1: ان شاء الله.
0: طيب شلون تعلنين إنه هو هلسه راح تبدي فقرة أو مثلا أسبوع ورشة تعليمية؟ شلون تبثيها من على التيك توك؟ تنشرينه.
1: انشر بالمواقع انه اني راح تبلش عندي دورة خياطة بهيجي تاريخ بهيجي
0: أكو
1: ساعة.
0: إقبال؟
1: اكو اقبال.
0: طيب البنوتات اللي يجن يعني أكيد مثلا هي يعني همين مثلا شلون أقولك قاعدة بالبيت، أو مثلا هي
1: او
0: ضايجة
1: معتازة
0: أو معتازة
1: او
0: مثلا.
1: صاحبة يعني ايتام، فمن تعلميها تفتح مشروع.
0: هاي جدا مهمة هاي السالفة،
1: اي
0: يعني إنه هو أنت بالرغم من صغر المكان لكن عندك هدف سامي إنه توفرين فرصة عمل لإنسان محتاج.
1: صح.
0: طيب ويا شلون تعاملين ويا هيك شي بنوتات؟ اكيد يعني مثلا انه الورشه محتاجه فد مبلغ مال حتى الانسان يدخل. هم صادفت اجتش بنوته مثلا قالت لك انا اريد اتعلم بس حاليا
1: اجاني هواي.
0: شلون تعاملت ويا الموقف
1: لا
0: هذا؟
1: أنا عادي الحمد لله، يعني أنا أول ما بلشت مشروعي طلبت من الإمام الحسين،
0: سلام
1: فمرات
0: الله عليك.
1: منه يجيني هيك الشخص أسوي في ثواب الإمام
0: في سبيل
1: الحسين.
0: الله
1: أي
0: هو ثواب الامام حسين
1: أي فيعني
0: ماشي
1: عادي أدرب مجاني، بس
0: والحمد لله
1: مو الكل،
0: والشكر.
1: لأن أنا هم
0: نعم
1: صاحبة مشروع.
0: نعم هو حق، هو حق بعد ما دام
1: صح.
0: مشروع لازم بي
1: بس
0: استثمار
1: تجي
0: يعني
1: اللي صدق صدق يعني تحتاج إنه تتدرب
0: نعم
1: مجاني.
0: تحسيها انه انت هذا الشيء او هاي الانسانة هي محتاجة
1: يعني
0: حقيقة.
1: تستحق هذا الشيء. اي فعادي يعني اقبل ادربها.
0: طيب ايش قد تستمر يعني ساعات التدريب؟ ايش كم
1: هي
0: يوم مثلا، ايش كم
1: لمدة
0: ساعة؟
1: شهر.
0: لمدة شهر؟
1: اي
0: اها
1: تستغرق من 2 إلى 3 ساعات او ساعة حسب انه الزبون، اكو زبون بسرعة يلقف.
0: استيعابه.
1: اي بسرعة يلقف يعني الفصال او الدرس اللي احنا راح نقدمه اليوم، واكو الزبون كلش يعني يشلع القلب فنطول وياه عادي.
0: طيب هم سبورة وتشرحين هذه او هو
1: لا لا
0: شاشة عرض؟
1: لا لا بدون أي
0: على
1: سبورة،
0: القطع.
1: احنا نشتغل عملي، اذا سبورة شرح ما راح يفتهم الزبون.
0: يعني مباشرة قطعة قماش
1: ايه
0: وتبلش تخيط.
1: اول بداية نشتغل على الباترونات، يعني نجيب لايلون ونقعد نفصلها نعلمهم عليها، بعدين ننتقل للمرحلة
0: نايلون
1: مال
0: هذا
1: القماش.
0: العادي؟
1: ايه
0: اها
1: بعدين للقماش، بعدين لحد ما يعني الزبون يطلع من يمنا خياط.
0: اكو قسم طلعت قبل هذا الوقت يعني مو شهر كامل؟
1: لا اني حتى لو هذا يعني تخلص اظل اعيد عليها، يعني تعرفين اكو زبان تطلع من عندك قبل الشهر بس هي مو ما ضابط.
0: وتقول اني ودخلت
1: اي
0: شهر وما
1: اي
0: ادري شنو.
1: لا فاني ما حتى لو يخلصون قبل الشهر ما
0: عشتيدك.
1: اطلعهم.
0: هم اسوي لهم امتحانات؟
1: اكيد دائما يعني انه
0: هو ماكو
1: هذا.
0: دور ثاني؟
1: لا لا ماكو دور ثاني. لا بس مو انطيهم هذا الواجب،
0: اي
1: هذا يتنفذ ببيت ثاني يوم
0: نعم
1: يجيني.
0: حلو جميل جدا، يعني انه انت تسوي الامورات هذني كلهن بطريقه حضوريه،
1: اي
0: لكن فقط الواجب سوته ثاني يوم
1: تجيب لي اياه.
0: خو ما جت لك وحده قالت لك ناسي هذا
1: لا لا تجيني تقولي بي غلط بس
0: اي
1: تصلحي.
0: دفتري ضايع. طيب شنو الاعمال اللي قدمتيها بالورشه من غير الخياطه؟ مثلا هي هاي ذكرتيها استوت
1: الاعمال
0: هاند ميد
1: اليدويه هاد ميد.
0: بالضبط. شلون هاي هنا حولتي من الخياطه حولتي لل
1: ايه
0: صناعة
1: يجي
0: البنات؟
1: الزبون يمنا يختار انه انا راح اخيط هذا الفستان، واريد يعني تعرفين دين البنات المخطوبات وهاي،
0: نعم
1: يعني محتاجه جنطه او محتاجه رباط لو فتشي حزام على الخصر.
0: نعم هذا اللولي ما اعرف ايش هذني
1: ايه
0: الامورات.
1: فعندي اختي هي دائما تشتغل لنا هذا الشيء بس الي والها بس، فقلت لها ليش ما يعني هي طالبه، قلت لها ليش ما تشتغلين بيه هاي. ابويا شجعها قال لها مشروعش خليه يعني شيء تستفادين من عنده،
0: بالضبط.
1: فالحمد لله فتحت المشروع
0: ما شاء الله.
1: ايه وعندي هاد ميد هذن الأعمال اليدوية يعني التحفيات وكذا.
0: يعني هذن الصاب الفخاريات؟
1: لا لا يشتغلون من حديد.
0: حديد.
1: أيه.
0: أها.
1: هم
0: شفت عليها إقبال والناس تشتري وهذن.
1: أكيد هو ماكو شيء ما عليه إقبال لأنه الشغل يدوي شيء نادر.
0: حلو. وخصوصا طريقة
1: شغله.
0: الشغل أيه. مالته واللمسة اللي للإنسان اللي يشتغل نفسه.
1: صح فعلا هو اللي يشتغل وياه هو دكتور. بس ما معتاز هذا المهنة بس هو هوايته.
0: حابها.
1: اي كل شيء يحب هاي الشغلة فيشتغلها.
0: طيب عرفنا العصفورة قالت انه حصلتي جوائز هواي. خلي نجي نشوف الجوائز اللي حصلتيهن واحدة واحدة. شنو هن الجوائز وشلون حصلتهن امنية وين؟
1: أنا أول ما بلشت مشروعي قلت ليش بلشت آخر شهايد.
0: نعم.
1: بلشت تجيني دعوات وبلش يجيني حفل تكريم من.
0: نعم.
1: لأنه مشروعي بدأ ينجح. فهي هاي ودروع حفل تكريم إلي كرموني.
0: يعني حصلتي كثير من شهادة من خلال أنه الناس بدأت
1: نجاح مشروعي.
0: نعم.
1: يحبون المشروع.
0: وهمين أكو يعني شان أقول لك أكو ناس مثلا قالت ما تدرون أنه أكو بنوتة هجي هجي من واحد الواحد.
1: من واحد الواحد.
0: حلو.
1: الحمد لله.
0: طيب شلون كان شعورك من التقيتي؟ عرفنا بيك أنه التقيتي برئيس الوزراء همين وكان هنالك وقفة ويعني كلام بيناتكم. شنو شعورك؟
1: شعور كلش حلو لأنه أنا أول مرة بعمر 21 ألتقي يعني بشخصية كلش كبيرة
0: مسؤول. نعم.
1: فكان شعور حلو ما ينوصف.
0: حلو. شنو الرسالة اللي حبيت توجهيها أو توصليها من خلال هذا اللقاء؟
1: يعني أنه أحب أنه كل البنات اللي عندهن مشروع من ناحية أكل كوافير خياطة الأعمال اليدوية أنه تستمر بيها وتشتغل.
0: كتصريحات أمنية همين عانيتي من عندها لو ماكو داعي؟
1: لا لا الحمد لله
0: ماكو. يعني تصريحات أمنية مثلا لأن فتحتي مشروع مثلا أو ورشة أو هذا؟
1: لا ماكو لأنه أنا داخل البيت والشي كله نظامي أنا. نعم. حتى منتمية الجمعية وعندي يعني هوية خاصة لي فيعني ماكو أي شيء قانوني.
0: حلو جميل جدا. ايه. ماشيين في السليم.
1: اي الحمد لله.
0: طيب شنو ايش قد كان دعم الأهل مهم بالمشوار بالنسبة للأمنية؟
1: يعني هو دعم الأهل كلش مهم بالحياة يعني من ناحية مشروع أو بدون مشروع. فأنا الحمد لله هو كان كلش يعني شيء مفرح لي لأن أبويا تعب وياي ما خلينا لا بصرة لا كوت لا بغداد لا كربلاء لا نجف كل ذني حضرنا بيهن.
0: حلو.
1: ويعني عرضنا إنتاجنا ومشروعنا.
0: طيب من تروحين هاي المكانات المحافظات ذكرتين هل يصير التواصل هناك لو هو فقط يعني يبقى ما تش النشر على التيك توك؟
1: لا أكيد الزبائن من هناك يأخذون الكارت مالتي راح يظلون يتواصلون وياي. يعني
0: جميل.
1: لأنه جميل. الشغل أول شيء نظافة ثاني شيء دقة.
0: إحنا شوقتين نكون هسه يعني مال واحد يعرض كل الأعمال مال أمي.
1: حبيبي تسلمين. إحنا موجودات بالبيجات. نعم. يقدرون يزورون البيج مالتنا ويشوفون.
0: تطمحين إنه يكون عندك شفد مشغل كبير إلك وأيضا محل ترويج؟
1: أنا يعني هو يعني حاليا جاي أسعى وأتعب على هذا المشروع إنه أفتح محل خاص بيه وهذا المحل وراه معمل.
0: طيب ذكرتي إنه أنت أكو ناس ما أمنت بيك فالانتقادات اللي واجهتيهم سواء من الأقارب سواء على التيك توك مثلا كافي يا سد والله ذبحتونا كوما أنتوا على التيك توك وتعرفين طبعا هذين الأمورات.
1: صح. إحنا
0: مع الأسف الناس اللي تكسر المأديف أو مثلاً شلون أقول
1: أعداء النجاح
0: بالضبط تهبط معنويات المقابل أكثر من الناس اللي شجع مع الأسف يعني.
1: صح. إيه.
0: إحنا نقول البعض همين ما نقولهم كلهم لأن إحنا لو نجمع الكل فهذا يعني إحنا راح نظلم كثير من الناس.
1: صح راح نظلم العالم.
0: نعم. إيه. شلون واجهت انتقادات أو تشكيك بسبب بعدش إيه. صغيرة تشلش بهالسالفة عينك تروح مثل ما قلت لك ظاهرك ينكسر خصوصاً مهنة الخياطة. إيه. دقيقة جداً ويراد لها تركيز وتدنيك حقيقة.
1: صح ومتعبة
0: والأبرة والخيط وهذين الأمورات شلون تعاملتي وياهن؟
1: أنا أول شيء أول ما يعني بلشت جاني لقاء تلفزيوني.
0: نعم.
1: فأشوف بالقناة اللي ناشريني بيها التعاليق أدري شنو ماكو خياطة بس هي
0: ايه؟
1: إحنا خياطات تعالوا ارتقوا بينا.
0: حلو.
1: ايه؟
0: يعني منافسة مهنية.
1: أي بالضبط. أي فأني عادية استقبلها وراح أوصلها.
0: طيب همين تردين مثلا على تيك توك همين تطلع التعليقات السلبية تردين عليها لو
1: لا لا
0: تحاولين تجاهليها؟
1: لا لا مو أتجاهلها وإنما أني شخص إنه تعبت على نفسي وما بوعت يعني أحسد غيري. أني بوعت أتمنى الخير لغيري فالله رزقني بالخير.
0: فدوى لقلبك.
1: أي فالحمد لله ما عندي هذا الشيء.
0: شنو الرسالة اللي تحبين توصليها للبنوتات اللي بعمرك؟
1: أي أنا أقول لهم اشتغلوا. الطموح مو صعب. اي شيء تقدرون يعني تريدون تسووا اكل هسه البنات هواي وياي صديقاتي من جدر دولمة بس إنها صاحبات مشاريع ناجحة.
0: حلو.
1: أي بس يعني معروفات يعني متكرمات من المحافظ من الرئيس الوزراء من هواي ناس يعني شخصيات معروفة. فأنت بجدرك يعني قدرين تواصلين ولا أم الكوافير كل شيء تقدر تسوي. أي عادي.
0: طيب المعارض اللي متعرفين معرض بغداد دولي مثلا أو كثير من المعارض اللي انفتحت هنا بالحلة أو بالمستقبل أيضا همين شاركتي بيها، شنو كان إقبال الناس ولو يعني من النوعيات اللي يجي مثلا يشتري لو تشوفينه الزبون بس يقلب بالبضاعة يشوفها ويروح؟
1: لا أنا الحمد لله أكثر مشاركاتي ببغداد. بغداد هي اللي أحسها سوتني محافظة. نعم. بغداد كلش كان دعم لهم
0: حلو
1: قوي لي، فالعالم تجي تشتري. بس محافظة الحلة ما مشاركة بيها ما يعني ما أكون نجاحات فيها كلش.
0: طيب أكثر شيء تشوفينه إقبال على الهاند ميد أو تشوفينه على الملابس يعني اكسسوارات وجنط وهذه الأمور؟
1: والله أنا الحمد لله يعني أخذ خياط أو هاند ميد هو اثنينات ناجح.
0: أي. ما شاء الله ما شاء الله.
1: أي بس أكثر شيء الهاند ميد لأنه إحنا نسبة كلش قليلة تشتغل بالعراق الهاند ميد. أي
0: خصوصا قلتي أنت تستخدمون معدن، أكو قسم يستخدمون هذا السيليكون؟
1: لا احنا اكثر شيء نستخدم يعني اللي ماشي عندنا بالسوق الهاد ميد اللي هو جنط حقائب. لان هذا نشتغله خرزه تخيلي خرزه لحد ما تصير جنطه
0: ما شاء الله.
1: اي او خرزه لحد ما يصير الرباط.
0: أي. خصوصا هاي الاربطه اللي هسه يصير قصيره هي بس
1: هي كلها من خرز او كريستال فشي كلش حلو.
0: طيب هن هذني المواد الاوليه موجودات عدل يعني الاسواق تلاقيهن بسهوله يعني مثلا؟
1: لا هنا انا بالحله ماكو، تحس الحله معدومه ما اعرف ليش.
0: ان شاء الله بوجودك.
1: بالعكس انه
0: يعني
1: اهلها ناس طيبه كلش.
0: زين ما فكرتي انه انت مثلا توفريها هنا؟
1: والله يا هايتي راح تحرقين كل الاسرار.
0: يعني ماكو يعني حقيقه هاي يعني الاسرار واحده ورا الثانيه تتوارى من خلال الكلام وياك. يعني انت ما شاء الله امنيه يعني طموح وهدف سامي جدا. يعني هو انا ليش انت من تقولي مرات الانسان مثلا من يريد يسوي مشروع يبحث عن المادة الأولية، بما أنه هو سماكو مادة أولية أنت يعني توفريها همين أنت تستفادين
1: وهم غير يستفاد. فأنا مفكرة أنه أجيب مواد أولية، ما الخياطة متوفرة بس الأعمال اليدوية الخرز والهاي ما متوفرة.
0: لا تقولي لا تقولي نمنين حتى لا ينحترق الفارس الأخير.
1: لا هسه احنا بس من بغداد. من الشارجة جن السواق بس هنا أنا بالحلة دنعاني ماكو. زين أختي فنون فيطلبون منها هيك اشياء، لازم نتعب يا الله. أوه. وما نلقى
0: شيء بديل.
1: التوصيل تعرفين هم يعني دوام يردوا اول باول. التوصيل يتاخر يوم او يومين يعني تعرفين شركات
0: همين نطلب من عندك فد شيء صعب بحيث انه صار مات التوصيل من خارج العراق
1: حاليا؟ لا
0: متوفر هنا
1: الحمد لله كل شيء متوفر.
0: تمام. برايك شنو اهم شيء يخلي الانسان ينجح بمشروعه؟
1: أسرار وثقة أهم شيء.
0: يعني أكثر شيء دعم الإنسان نفسه يعني ثقته بنفسه العالية لو من يشوف تشجيع الحوالي أكثر شيء؟
1: لا هو الحمد لله تشجيع الحوالي شيء أساسي لأنه ما يخلي يخيب الأمل مالته، بس الثقة أنه أنا أقدر أسوي هذا الشيء. هذا الشيء يخليك أنه أنت تحس نفسك صدق شجاع.
0: حلو.
1: أي يجيك مثلا هذا التصميم أي عادي وذا أقدر أسوي أحاول مرتين ثلاثة لحد
0: يعني
1: ما
0: يعني جت لك مثلا تصميمات فساتين مشان أقولش مثلا نقول هذني مال عالميات والمشهورات والفاشينيستا ومعرف إيش
1: حس عادي أقدر أسوي كل شيء. بس بداياتي لا إجاني تصميم ضليت حايرة بي ضليت لحد ما يعني إنه ضليت يعني أصمم على باترون لحد ما طلعت التصميم وسويت.
0: ما شاء الله
1: الحمد لله صار
0: حلو. هواي نايلونات ذاك اليوم
1: طشرت هواي.
0: المهم وصلتي للحلم.
1: أي هو المهم أنا وصلت نجحت.
0: وردة وردة وردة وردة شلون توفقين بين مشروعك اللي تشتغلينه مع خياطة وبين عملك بالبيت؟
1: عادي نظم وقتي من نومنا.
0: ايش قد ياخذ شلون يومك يبدي اساسا؟ احنا ما هذا المفروض نسالش هذا السؤال
1: اول بدايه
0: اقعد. قلت ما اول ما قاعده اسال بس امي
1: اقعد انظف. نعم. يعني ارتب انا واختي نساعد
0: يعني اذا اختي عندي على الورشه مباشره.
1: لا انظف
0: البيت.
1: اي
0: يعني اول شيء بيتوتي.
1: اي بعدين اخلص شيء. نعم. كله يعني البيت وبعدين ارجع على الخياطه. الخياط حتى عندي سهرة للصباح عادي
0: عادي
1: عادي، المهم اخلص شغلي.
0: يعني طيب شغل مساعدة الوالدة الوالد مثلا، هذه الامورات كلها تقومين بيهن انت يعني؟
1: أيه الحمد لله والشكر. ايوه ما برجع
0: شربك ان شاء الله كان نروح.
1: هو مرات اذا عندي شغل الشغل ما كان
0: والله هاي الوالدة خطية هاي بعد انت الرواي. طيب همين يعني صار عندك فد او مو صار عندك في اوقات معينة او مواسم معينة يصير عندك زخم وتحتاجين ايدي عاملة؟
1: ايه صح اي محرم وبالصيف. هو شغلنا الخياطين معروف محرم وصيف نشتغل
0: محرم
1: والصيف
0: بالصيف
1: اي يصير عندنا لود فيعني تحتاج انه واحد يساعدك او هاي
0: اكو تيجون يساعدونك؟
1: اي اكيد الحمد لله.
0: زين اكو من تلميذاتك اللي تخرجت من عند المعهد او الورشه مالتك حابه تشتغل وياك؟
1: انا اتمنى شغل احد وياي بالخياطه بس تعرفين المكان صغير فأتمنى أنه أكبر مكاني حتى أجيب يد عاملة
0: إن شاء الله.
1: أنا هسه اللي يشتغلون يشتغلون ويجيبوا لي أنا يعني أسوق له إيه بس هيك.
0: هسه حاليا هيك
1: بس تسويق.
0: طيب بالمواسم اللي ذكرتيها أمني يصير الحجز مسبقا لو بنفس الوقت
1: مثلا؟ لا مسبقا
0: مسبقا
1: أي أنه ينسد الحجز مالتي لأنه له فترة معينة.
0: هذا هم ينترويج على التيك توك؟
1: أي بالضبط على البرامج كلها.
0: نعم
1: لأن أنا من ناشر ماشر برنامج واحد لا عمم على الكل بس البث عندي برنامج واحد
0: تيك توك. يعني تقولي لهم مثلا رح أبدأ أفتح باب
1: فتح الحجز
0: من هسه إلى
1: لا ماكو من هسه هو انفتح الحجز يعني كم قطعة استلم حسب اللي أقدر عليهم وأغلق الحجز. ها هي
0: طيب ما فد يوم من الأيام إنه زورت على نفسك إنه رتي فد يعني واحدة مثلا حبابة ما يخالف درجيني
1: جاني هواي
0: الله يخليك
1: وصير زعل
0: ايوه صار زعل ومشيني انا قبل هاي
1: صح هواي واكو بيهني زعلان بس انا عندي موعد ما اقدر انه يعني ازغل بالموضوع
0: ما حتى لو الوالدة تجي مرخصتك الوالدة حجز.
1: الوالدة مصيبة يعني عارفة ملابسها ما خيط
0: الله يعينها الله يكون معنا شوف خياطة ثانية مو
1: لا أكيد تنتظرني بس اللي تلح عليها تقعد على رأسي
0: قلبي الله يخليه يحفظك
1: حبيبي تسلمي.
0: طيب خلي نعرف أكثر طموحاتك للمستقبل وين تشوفين نفسك بعد 5 سنوات؟
1: صاحبة براند
0: شو اسمه البراند؟
1: أكيد أمنية يعني أنا بلشت بيه
0: حلو
1: هو أكيد والدي اختار لي الاسم أنا كان ببالي غير اسم بس قال لي لا باسمك أحلى أكيد. أمنية الخياطة واللوازم فاستمرت بهذا الشيء
0: ما شاء الله
1: والحمد لله. يعني حتى ذاك يوم سولفنا صارت السالفة قال لي نبدله قلت لا هذا يعني بلشت بيه حسيته بركة بعد ما بدله
0: هو يعني أنه ورا 5 سنين
1: هو نفسه ما راح يتغير.
0: فتكلمة يعني تحبين توصفين بيها مشروعك؟
1: مشروع فتشي جميل يعني هو تحسي باب رزقي كل شيء هو مشروعي.
0: زين طيب أقرب قطعة لقلبك اشتغلتيها ولحد الآن تحسين نفسك إنه أنت مو بس بدعتي بيها إنه أنت سويتي فد معجزة؟
1: فستان مال عقد.
0: فستان عقد
1: يعني دبيت جهدي عليه
0: وشنو كان ردة فعل العروس من اجت شافته؟
1: هو كلش حبته
0: يعني مو بس واو
1: ايه واو. لا حبته
0: وبعد يعني من وراها انه شلون اقول لك يعني بقت بذاكرتك
1: اي ظل ببالي ولحد الان انه انا احبه.
0: طيب بالله شخص له تاثير كبير بحياتك انه عرفنا هو والدك اللي كان الداعم الاولاني بمشروعك الله يخليك ان شاء الله. طيب حلم بعده ما تحقق انت تحسين نفسك انه انت بالرغم من كل الامورات هذني بعدك انه هذا ما حققتي حتى بن يعني
1: وماكو شيء ما تحقق كل شيء يجي بسرعه يعني مثل الدرج.
0: نعم يعني انت وكانه ما مخليه سقف زمني
1: بالضبط.
0: كل هذا الشيء هاي بايل
1: كل شيء كل شيء له يعني يومه وساعته
0: ماكو انا اريد مثلا اشياء استبق بيها الزمن
1: اذا تستبق توقع بسرعه
0: يعني كل شيء دراسه جدوى وعلى كيف وشوي
1: بس شوي. هو الحلم اللي اريده يتحقق هو معمل ان شاء الله
0: معمل وتكونين صاحبه براند
1: اكيد
0: يعني احنا راح نكون يعني على تواصل لحد ما ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: الحمد لله رنا صار هذا الشيء
1: ان شاء الله
0: نجي ونزورك بيه ان شاء الله
1: اكيد ادعيكم اذا صارت الافتتاحيه
0: ان شاء الله. طيب مجرد يعني هاي العمل اللي انت سويتيه همين من انت قاعدين تعلمين البنات الخياطة وتعلميهم الأعمال اليدوية تنصحيهم مثلا بأمور أو مثلا تعلميهم فد أشياء خاف مثلا ما تنجح مثلا في مهنة الخياطة أمور أخرى؟
1: أنا هواي هسه من أعلم بناتها أنصحهم الأشياء اللي غلطت بيها بالبداية أقول لهم لا تغلطون بيها. وحتى أقول لهم ذاك اليوم هاي عندي هاي آخر واحدة دورة مالتي، فقلت لها لا تستلمين طلبيات حتى راسي تشوف رد من النسوان، خيطي وبيعي بث مباشر،
0: خيطي وبيعي بث مباشر. تحسين هذا أحسن من ما
1: أسهل؟ أسهل يعني، بس أنه تاخذين قياسات الزبونة وراء البث، تسوي على قياساتها وتنزليها، وإنما منتج الزبونة وعلى ذوقها راح ينشل عقلها.
0: يعني خليهم أمام الأمر الواقع.
1: أي فقلت لها هيك أحسن لك يبرد راسي.
0: طيب أكثر شيء اللي تشتغلي بيه ملابس بيتية أو ملابس طلعة؟
1: أكيد البيت، لأنه تعرفين المجتمع مالتنا أكثر شيء نستهلكه مال البيت ملابس. أي
0: طيب بس نشتغل حسب الطلب. ديزاينات أو تصاميم جديدة دخلت على الساحة، تعرفين أنه الشعب العراقي دائما خصوصا النساء دشاديش الكدري مالتهم هاي اللي لا غنى عنها.
1: أي هو كل التصاميم اللي تنزل بالساحة احنا ننفذها ونبيعها.
0: حلو. يعني نفس القطع تنفذوها على
1: ايوه كانما مو خيار،
0: مو خيار جاهز. بس نسائي ماكو ولا دي رجالي؟
1: رجالي اشتغل بس المواكب الحسينية.
0: المواكب الحسينية يعني القطع مثل تشاديش لو شنو؟
1: لا هذا الزي اللي هم يلبسوه بالمواكب، زي تطريز؟ الشور. لا زي الشور. يعني يجي بجامع او البنطلون مالته والتيشيرت مالته الطويل.
0: حلو. أي يعني هم طلبية معينة.
1: أي أكيد هم المواكب يجون يحجزون قبل بساعة، وهذا اليوم وإحنا يصير عندنا لود والمواكب، فما أقدر أستلم غير المواكب والحمد لله والشكر.
0: طيب قلتي إنه أنت بلشتي قبل كم سنة؟
1: أي
0: همين يعني صارت زامنة، إحنا قبل كم سنة كانت كورونا وهذه الأوضاع المزيدة، هم كانت إلك فد مساعدات بهاي الأمور؟
1: أنا لا، ورا كورونا بلشت.
0: ورا كورونا بلشتي. أي لأن احنا نعرف كثير من الخياطين يعني بهذا الوقت عافوا مهنة الخياطة حقيقة، واتجهوا إلى القوانين والكمامات وهذين الأمورات كلها قاموا تسوون.
1: اي لا أنا الحمد لله ورا كورونا بلشتي
0: الانطلاقة الكبيرة.
1: اي
0: طيب فكلمة أخيرة تحبين توجهيها للمستمعات والمستمعين، حتى الولد اللي مقبلين على الخياطة أو يحب مهنة الخياطة؟
1: مش شرط خياطة. هواي أشوف شباب أو بنات يقولون ماكو شغل. لا أكو شغل. أنت أسعي وتعب راح تلقى كل شيء.
0: نعم.
1: أنت من ذاتك تقدر تسوي مشروع.
0: نعم.
1: يجوز أنت عندك 200,000 تقدر تجيب بها بضاعة تبيعها. لا تقول ماكو هاي، أسا الدولة مساعدتنا. أنا حتى رئيس الوزراء ملتقي بي 3 مرات الحمد لله والشكر. في كل مرة أنا ما أخذ من عندهم قرض أنه كبرت بي مشروع.
0: نعم.
1: فالرئيس الوزراء هو داعم، الحكومة داعمة، بس هو شون راح يعرف أنه الشاب عنده هواية أو عنده مشروع إذا ما يسعي؟ لازم أنت تسعي حتى توصل لأشخاص يودوك له.
0: نعم.
1: أي والحمد لله أنا صارت 3 مرات ألتقي بي، كرمني وانطاني هدية، فيعني لازم واحد يسعى حتى يعرفوه.
0: ذكرت شغلة مهمة، احنا ولا وصلنا للنهاية بس ذكرت شغلة مهمة، قلتي حتى لو ما كان عندك فد رأس مال كبير.
1: اي
0: يعني اكو قسم يقول لك انا هسه بيش ابلش وانا ما عندي مثلا غير 1,000,000، ما عندي بس 500.
1: يعني بلشت ولا ربع،
0: يعني بعد واحد شنو يحكي اكثر من هذا؟
1: ولا ربع يعني ابوي يدفع لي الكروة اللي اروح بيها للمعهد.
0: حلو. يعني والله حقيقة إن أحباء المستمعين والمشاهدين،
1: أنت من راح تبلش؟
0: أي
1: راح أهلك يدعموك.
0: نعم.
1: أصدقائك الأقارب. والحمد لله تبلش تفتح أنت وراها،
0: كل مؤمن بنفسك أهم شغل.
1: أي بالضبط. أكيد قلت لك أول بداية الثقة أهم شيء. أنا راح أصير. أنت من تقول أنا راح أصير راح أصير.
0: طيب همين جتي زبونة مثلا ورا شهر كامل قالت لك أنا ما أقدر، أنا ما أقدر أتعلم؟
1: هواي تجيني انا نفسيتي تعبانه انا مدري شنو، اقولها لا خلي الثقه بنفسك، قول انا راح اتعلم راح تتعلمين.
0: حلو والله يا امنيه، يعني حقيقه بعد ماكو كلام بعد كلامك، يعني الانسان حبيبي. بما معناه انه هو حتى لو كان ما عندك ربع، يعني ها يعني ما اتصور انه اكو وصف يعني اكثر من هذا الشيء.
1: يعني قلت لك انا اول بداياتي كل شيء ماكو، كل شيء يعني انا بنيه تركت الدراسه قعدت.
0: نعم.
1: فيعني تخيلي مين يجيب المصروف؟
0: نعم.
1: فولا ربع، هو والدي يدفع لي الكروه ويدفع لي ما ادري شنو لحد ما وصلت الحمد لله. فانت عندك دعم، بس انت يعني انطي من نفسك شويه اكيد راح تحصل الشيء
0: تريده. طبعا ست امنيه رائده اعمال وسباعيه وبطله حقيقه.
1: يا عمري تسلمين.
0: امنيه عباس، كلمه اخيره حتى نختم بيها من بعد هاي الحلقة اللي حقيقة فاتت بسرعة حتى ما حسينا بالوقت وياك يعني.
1: أتمنى إنه الشباب والبنات إنه يشوفون مستقبلهم ويسمعون الكلام اللي قلناه، وإن شاء الله يعني أشوف تعاليقهم إنه هم فتحوا مشاريع
0: من بعد هذه الحلقة. أحبتي المستمعين، إحنا ننتظر تعليقاتكم وأيضا دعمكم لأمني بهاي البنوتة اللطيفة الشجاعة حقيقة اللي عاصرت كل العقبات وتحدت كل التحديات. هي قصة إصرار وثبات أنه ثبتتنا أنه هو العمر مجرد رقم، وأنه تقدر من الحلم اللي تزرعه بداخلك وإيمانك به أنه يكبر ويصير واقع نعيشه. احنا نشكر ضيفتنا الجميله
1: اللي شرفتنا ونورتنا حبيبتي، شكرا لكم لانه انتوا دعيتوني وخليتوني احكي هاي القصه.
0: طبعا حبيبتي انت نورتينا وعلى هاي الطاقه الجميله حبيبي. والالهام اللطيف، وشكرا لكل من استمع لنا ولكل من تابعنا ولكل من يعني استمع لنا لهذه الحلقه من نبض اللحظه. بالاعداد والتقديم شلت وياكم انا رنا محمد، اما بالاخراج الاذاعي كان ويانا عرفان العبدون. انتظرونا وحلقه ثانيه من نبض اللحظه، في امان الله.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معاً نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: أوقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها كل شوارع بابل 91.7 FM.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM مليانة أغاني.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

العميد يا حمودي.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا
0: معاً نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا
0: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق، إذاعة جامعة المستقبل حيث يبدأ الإلهام.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوت

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت لا شمس مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.